في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

حين يصبح وحيد يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.

0: الملك وله الحمد يقولها 100 مرة في اليوم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين، عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.
2: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح،
1: حياة هذا الصباح،
2: نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه اليسام هي وحدة الشرطة الخاصة التابعة للشرطة الإسرائيلية والمختصة بالتعامل مع الأوضاع الأمنية في المناطق ذات الاحتكاك المرتفع، خاصة في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة. تأسست وحدة اليسام بهدف السيطرة على التظاهرات والاحتجاجات الفلسطينية، وهي معروفة بتدخلاتها السريعة والعنيفة لفض التجمعات واعتقال المشاركين. تعمل بشكل وثيق مع الوحدات العسكرية الأخرى وتشارك في عمليات اقتحام البيوت واعتقال النشطاء، وغالباً ما تتهم هاي الوحدة باستخدام القوى المفرطة وعدم التمييز في عملياتها، وهي معروفة بتدخلاتها السريعة والعنيفة لفض التجمعات واعتقال المشاركين. كما تعمل اليسام بشكل وثيق مع الوحدات العسكرية الأخرى وتشارك في عمليات اقتحام البيوت واعتقال النشطاء، وتعتبر رمز للقمع بالنسبة للفلسطينيين، كما تعتبر جزءاً من الآلة الأمنية الإسرائيلية اللي بتهدف السيطرة على السكان الفلسطينيين وقمع أي محاولات للمقاومة أو الاحتجاج. تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في خرب صغيرة اسمها الشجرة، قائمة بهدوء على تل شمال مدينة سلفيت، تتطلع الخرب على الريف الفلسطيني وكأنها بتحرسه من بعيد، كأنها بتقول أنا من فوق شايفة كل شي وبتذكر كل شي. كانت مزدهرة وناسها طيبين بيعيشوا من الزراعة والرعي، وأراضيهم كانت بتكفي وبتزيد. تعرف إنه اسمها الشجرة مش جاي من عبث، فيها روايات بتحكي إنه كان فيها شجرة ضخمة معمرة الناس بيجتمعوا تحتها ويحكوا قصص ويحلوا مشاكلهم كأنها مجلس أهل القرية. تم تهجيرها سنة 1948 بعد ما هجمت عليها قوات الاحتلال، الناس انسحبوا منها تحت القصف والخوف، وكتار منهم راحوا على مخيمات اللجوء، ومن يومها الشجرة صارت خربة. بس بين أشجار الزيتون المهجورة لسه في حجارة من بيوت أهل القرية، إحجار مسنودة على بعضها كأنها بتحاول ما تنهد عشان تضل شاهدة على اللي بيصير. أهل الشجرة اللي تهجروا لليوم بيحتفظوا بمفاتيح بيوتهم، ولما يسألوهم ليش محتفظين فيهم بيقولوا لأننا راجعين. خربة الشجرة يمكن ما عاد فيها سكان، بس فيها أرواح لساتها صاحية، كل حجر فيها حافظ اسم صاحبه، كل زيتونة فيها دمعة حنين، وكل طريق فيها أثر خطوات ناس مشيوا وما رجعوا. بس ما نسوا، الشجرة مش خربة، الشجرة وصية، والمفتاح اللي بإيد اللاجئ مش حديد، هو وعد إنه مهما تغيرت الخرايط في يوم رح تنزرع الحياة من جديد وترجع الضحكة لأرض ما ماتت بس لساتها بتستنى أهلها. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة وسدرة كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
3: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
4: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
5: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة، الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.

0: الحقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
0: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: الساعة الآن 7 صباحاً. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم أنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب اجعلنا من أمرنا فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا يسيرا طيبا يا رب العالمين. متابعي الكرام، نرحب بكم عبر أثير إذاعة حياة اف ام ومنصاتها الرقمية ومنصات شبكة أصداء الإعلامية. بداية أسبوع موفقة، والبداية بأبرز العناوين. نبدأ أبرز العناوين بأخبار الشهداء: 5 شهداء بغزة بقصف مناطق متعددة، و3 شهداء بغارة على جنين. ستون ألفا يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى. مسيرة احتلالية تحلق فوق بيروت وقصف مدفعي على الجنوب. سموتريتش يعلن عن خطة لتهويد النقب والجليل. 100 القتلى والمفقودين جراء فيضانات نيبال. إضافة إلى عناوين ومواضيع محلية وسياسية سنتدخل فيها خلال الساعة المقبلة، ولكن دعونا نبدأ في هذه الصباح بالوجبة الإخبارية وأبرز الأحداث والتطورات الميدانية. طبعا حتى اللحظة الحمد لله في مدينة نابلس لم نرصد أي من عمليات الدهم والاعتقال، فقط كان هناك اقتحام في منتصف الليل إلى بلدة بيت دجن، وفي ساعات المساء إلى بلدة بيت فريك التي شهدت اقتحامات بدأت منذ ساعات ما قبل الظهر بقليل صلاة الجمعة وحتى ساعات المساء، وتركزت في المنطقة الشرقية في البلدة. وهذا اليوم سنتناول ذلك بالتفصيل من خلال ضيفنا ثائر حنني، ولكن كان هناك أيضا اقتحام لبلدة بيته، وهذا الاقتحام أيضا تخلله سيطر على بيت بين عوارتة وبيتة وتحويله إلى بؤرة للمستوطنين، وأيضا كان هناك اعتداءات للمستوطنين في جبال بلدة بورين جنوب نابلس من خلال الاحتكاك مع المنازل المطرفة والقريبة من البؤرة الاستيطانية. ولكن الاعتقالات سجلت في مخيم الأمعري وسط الضفة الغربية، حيث جرى اقتحام مخيم الأمعري بتونيا وأيضا منطقة بطن الهوى في منطقة رام الله، والمعتقلين 2 من مخيم الأمعري أمير شهاب ومحمد خلف، وهناك 2 إصابة برصاص الاحتلال خلال عملية الاقتحام. كما ذكرنا أيضا اقتحام لقلانديا. هناك الحديث عن اعتقال شاب من بتونيا ما زال غير معروف الهوية حتى اللحظة. أيضا اعتقالات كانت أيضا في منطقة جنين التي شهدت بالأمس جريمة اغتيال من خلال قصف مسيرة لمركبة وأيضا منزل في منطقة حوش السعادة، والحديث يدور عن 3 شهداء اختطف الاحتلال جثامينهم، وهم قيس بيطاوي، باسل تركمان، وأيضا مؤمن جردات. 3 استشهدوا بخلال هذا القصف من طائرة مسيرة. الاحتلال احتجز طبعا الطواقم الطبية، منعهم من قيام الإسعاف، ثم اختطف جثامين الشهداء وأعلن لاحقا من خلال الشؤون المدنية عن هوية الشهداء 3. كان في تضارب في اسم شهيد 4، ولكن هذا ما تم طبعا التأكد منه من خلال الارتباط المدني الفلسطيني. أيضا سجل اقتحام إلى قرية القبيبة شمال غرب القدس المحتلة، وهي من ضمن القرى 7 اللي تقع ضمن جدارين. أيضا سجل اقتحام إلى ميثلون قضاء جنين وصنور، وهناك معلومات أيضا أولية عن اعتقال شابين بصنور وفي سلفية بروقين ذكرنا. أيضا كان هناك يعني اعتداء على المواطن رائد صبيح من بلدة الخضر قضاء بيت لحم، أصيب ردود جراء اعتداء المستوطنين عليه. وأيضا ضمن اعتقالات الليلة الماضية في جنين تم اعتقال ليث عبد الحق من حي خروبي في مدينة جنين. تقريبا هذه يعني مجمل وملخص عمليات الاقتحام والدهم الإسرائيلية.

وقبل الخوض في ملفاتنا الميدانية نستعرض أبرز عناوين صحيفة القدس قبل 20 عاما، والعنوان يعني سبحان الله قد لا يختلف عن عنوان اليوم. ذكرنا قبل قليل عنوان جريدة القدس اليوم وعناوين أبرز العناوين 5 شهداء في القطاع. اليوم أيضا عنوان جريدة القدس قبل 20 عاما نفس العنوان، 5 شهداء في القطاع وسادس في رام الله، وطبعا منهم 4 في غارة جوية على حي شجاعية. هذا العنوان هو كان قبل 20 عاما. في عناوين أخرى، أحمد سعدات يجب تسجيل وثيقة الأسرة بتشكيل حكومة ائتلاف وطني، يبدو ممكن إيش إحنا الأيام هاد دعوات لذلك. مقتل 27 عراقي وإصابة العشرات في يوم دامن. وزير إسرائيلي يحمل رئيس الأركان مسؤولية الفشل في حرب لبنان. نائب يسار دنماركي يطالب باعتقال ليفيني. تفجير عبوة ناسفة أمام منزل وكيل نيابة في غزة. جمهور غاضب يحمل صورة نصر الله يستقبل عنان في الضاحية الجنوبية بلبنان. هذا تقريبا يعني أبرز العناوين قبل 20 عاما في جريدة القدس.

0: بالأمس كانت بلدة بيت فوريك وعلى وجه التحديد المنطقة الشرقية منها ابتداء من الأحياء والمنازل الواقعة في المنطقة الشرقية وصولا إلى خربة طانة، يعني من أكثر المناطق سخونة على مدار ساعات طويلة، وقد تكون حتى هذا متكرر في الأسابيع القادمة. ولكن ماذا جرى هناك وكيف تعامل الاحتلال مع المصلين في أداء صلاة الجمعة؟ من حرمهم من أداء الصلاة؟ من هي المساجد التي تحرم من إقامة صلاة الجمعة فيها؟ معنا السيد ثائر حنني، عضو ومنسق لجنة الدفاع عن خربة طارم. سيد ثائر صباح الخير.
1: صباح النور، تحياتي لك دكتور أمين أبو وردي ولكل المعين ولشعبنا العظيم الجبار الصامد في وجه هذا الاحتلال.
0: يبدو أصبح لدينا عنوان دائم أن كل مساء جمعة أو ما بعد ظهر الجمعة تكون المنطقة الشرقية بيت فوريك حاضرة بالإعلام، التركيز على اعتداءات الجنود، المستوطنين، حرمان صلاة، قنابل غاز. ولكن لاحظنا بالأمس أن هناك ارتفاع في وتيرة القمع الذي كان في هذه المنطقة. لو تضعنا في صورة ماذا جرى بالأمس في المنطقة الشرقية من بيت فوريك.
1: نعم أخي أمين أبو ورد، نحن نواجه منذ شهرين تقريبا فرق من المستوطنين المسلحين والذين يرتدون الزي العسكري. هذه الفرق تتبع لجيش يعقوب كما يسمى، وهي تدار من قبل وزارة الداخلية بقيادة بن غفير والمجلس الاستيطاني بقيادة داغان. هذه الفرق العسكرية أساسا هي لحماية المستوطنات، وبدأت تشن هجمات على منطقة طانة، خربة طانة، وهي مكلفة بتهجير السكان ومنع المصلين من الوصول إلى منزل إلى مسجد بيت الشيخ. وقد امتدت شرورهم وعدوانهم إلى الحارات الشرقية من بيت فوريك، حيث يواصلون الليل بالنهار في ملاحقة السكان وتهجير السكان، بل والاعتداء عليهم في وسط منازلهم ليلا بطريقة وحشية وغير معهودة وغير مألوفة، مما دفع العديد من العائلات لمغادرة منازلهم والتوجه إلى وسط بيت فوريك خشية هذه الفرق التي لا ترحم ولا تفقه ولا تتعامل ولا تتكلم أساسا. هم مقنعين تماما، يحطمون كاميرات المنازل، يصادرون الجوالات فورا، لا يسمحون لأحد بالتقاط الصور لهم ولاعتداءاتهم.
0: طب يا خسار، يعني بالسابق كنا نتكلم عن خربة طانة، الآن احنا نتحدث عن حي شرقي، يعني حي ضمن بلدة بيت فوريك. يعني حددنا شو المنطقة الشرقية من بلدة بيت فوريك، وهل هي مصنفة ألف باسي؟
1: نعم، بعد أن سيطروا على المناطق المصنفة جيم وهي 18,000 دونم تقريبا، نصف مساحة بيت فوريك.
0: نعم.
1: الآن يجري الاستهداف الحارة الشرقية، وفيها أكثر من 100 منزل تقريبا في هذه الحارة، وهي مصنفة باء وتتبع للهيكلية التنظيمية لبلدية بيت فوريك.
0: وكم جامع فيها؟ كم جامع فيها
1: في هذه المنطقة؟
0: كم مسجد في هذه المنطقة؟
1: في هذه المنطقة هناك مسجدين، عبد القادر الجيلاني والحاج حسين، إضافة إلى مسجد بيت الشيخ الذي يقع في وسط خربة طانة. هناك أكثر من 100 منزل في هذه المنطقة، وسكان في هذه المنطقة يتم استهدافهم بشكل مباشر ليلا والاعتداء عليهم في بيوتهم وتكسير العظام. لاحظهم تكسير العظام والضرب وحشية، ولاحظنا كيف تم الاعتداء على أعضاء المجلس البلدي الذين كانوا يقومون بجولة في تلك المنطقة بالقرب من مسجد الحاج حسين. رأينا أعضاء المجلس البلدي وكيف تم ضربهم بوحشية منقطعة النظير. هذا ما يحدث مع كل المواطنين وأصحاب المنازل في تلك المنطقة. أنا لا أخفي عليك أن هناك العديد من العائلات قد غادرت منازلها خشية على أطفالها، خشية على أرواحهم، لأن الطريقة التي يتعامل بها هؤلاء المستوطنين هي طريقة وحشية قد تؤدي إلى القتل والإبادة في تلك المنطقة. ما جرى يوم أمس، دعنا نتحدث عن ما جرى يوم أمس. حقيقة تم ملاحقة كل من يحاول الوصول إلى مساجد عبد القادر الجيلاني أو الحاج حسين. هذين المسجدين يوجد عدة طرق، ما يميزهم عن مسجد بيت الشيخ أن هناك عدة طرق التفافية يمكن الوصول إليها، لكنهم هاجموا المسجد ونصبوا الحواجز بالقرب من تلك المساجد، بل ووصل بهم إلى إطلاق قنابل الغاز على مسجد عبد القادر الجيلاني في ساحة المسجد، حيث تقام الصلاة في الباحة الخارجية للمسجد، وإضافة إلى ذلك إطلاق قنابل الغاز بالقرب من مسجد الحاج حسين، وقد تم الاعتداء على أحد المصلين في باحة مسجد الحاج حسين بحجة أنه يحمل هاتفه بيده، وأنه قد التقط صور، وقد تم تفتيش هاتفه عندما وجدوا بعض الصور لآثار تخريب البيوت في تلك المنطقة، أوزعوه ضربا، وقد تم ضربه بشكل وحشي، ما استدعى أن المصلين هتفوا بأعلى الصوت الله أكبر في محاولة لكف الضرب عنه من قبل المستوطنين.
0: هل كان في إصابات بالأمس أو احتجاز لناس؟
1: نعم، تم احتجازهم وتفتيش الهويات، وتم إبلاغ كل مركبة بأنه لا يسمح بالعودة إلى تلك المنطقة ولا للسكان ولا لأحد. هناك تجديد في هذه المسألة، واضح أن النية قد باتت بشكل واضح أنهم يريدون طرد السكان وإخلاء المنطقة الشرقية، وهي تقدر 4000 دونم تقريبا، وهي مصنفة باء وتتبع للهيكلية التنظيمية لبلدية بيت فوريك. دعنا نتحدث أيضا عن وحشية هذه الفرق من المسلمين بزي عسكري، حيث قاموا يوم الخميس باختطاف العجوز محمود أحمد نصاصي من قلب حارات بيت فوريك الشرقية والمزدحمة بالسكان، وقد أوزعوه ضربا وتم نقله إلى شرقي البلدة في بأطراف خربطانة، ومن ثم نقله إلى حوارة وتسليمه إلى البلد من خلال جيش الاحتلال على مدخل بيت فوريك. نعم، واضح أن هناك تعاون ما بين هذه الفرق وما بين جيش الاحتلال، وهناك يتداولون الأدوار في الاعتداء والوحشية، لأنه واضح جدا النية بطرد السكان وبتهجير تلك المنطقة والاعتداء على كل المواطنين والمصلين في هذه المنطقة والمتوجهين للثلاثة مساجد في شرقي البلدة، وهم مسجد بيت الشيخ وعبد القادر الجيلاني والحاج حسين.
0: رحمة الله يعين أهل البلد ويرحم موتانا وشهدائنا اللي ضحوا في هذه الأرض وعاشوا سنوات طويلة وعقود طويلة. نسأل الله أن تعود الحياة لهذه المنطقة، أن تكون مكان لآلاف المزارعين ورعاة الماشية. شكرا لك ثائر حدني، منسق اللجنة الوطنية ولجنة الدفاع عن خير بطانة.
1: تحياتي لكم أهلا وسهلا.

قبل استكمال باقي الملفات في مجال اجتماعيات نابلس، عدة وفيات سجلت في 24 ساعة الفائتة. قبل قليل تم نعي المهندس الحاج باسم العكر أبو العبد رحمه الله، وأيضا كان هناك يعني إضافة إلى ذلك أيضا الإعلان عن عدة وفيات في نابلس، الفاضل أبو جهاد مكاوي أحمد عبد العظيم مكاوي، طبعا سيتم تشييع جثمانه ظهر هذا اليوم من مسجد الإمام علي إلى المقبرة الغربية بنابلس، وتقبل التعازي للرجال في ديوان خلة العمود اليوم السبت من بعد الدفن، ويومي الأحد والاثنين من بعد صلاة العصر، وللنساء في منزل نجله جهاد مكاوي أبو أحمد الكائن في المعاجين عمارة الفجر لمدة 3 أيام. أيضا كان هناك يعني أيضا حالات وفاة، وفجعنا بنابلس بالأمس بوفاة رجل الخير، طبعا الكل نعاه بالأمس باسم تيسير النعنع أبو صهيب اللي توفى بعد 3 أسابيع فقط من وفاة زوجته بعد أن أدى صلاة الجمعة في مساجد نابلس، ارتقى وتوفي بالأمس. طبعا عزاء الرجال في ديوان آل قادر الكرام شارع المعري الجبل الشمالي من اليوم من الجمعة بعد الدفن ولمدة 3 أيام، وأيضا العزاء للنساء في منزل الكائن في الجبل الشمالي شارع الإرصاد. هذا أيضا إلى جانب أيضا يعني كان هناك حالة وفاة أيضا في مخيم بلاطة بالأمس، فاطمة أبو عبد

0: ملفنا الرئيسي اليوم هو اخطارات الاحتلال بهدم المنازل اللي كل يوم في اخطارات وفي تنفيذ اجراءات الهدم، وايضا ملف البؤر الاسطنيه وربطها ببعضها البعض. معنا في هذه في هذا الملف الباحث والمختص والمتعمق في هذه القضايا الاستاذ رائد موقدي، الباحث في مركز ابحاث الاراضي وايضا المطلع على هذا الموضوع. استاذ رائد صباح الخير.
1: صباح الخير للجميع.
0: يعني بالامس كان هناك اخطار بنابلس لاحد المنازل في منطقه الطور، وهذا الاخطار يعني في منطقه تعرضت مرارا لعمليات هدم، كان للمواطن عمر سعد لاخلاء بيته لهدمه خلال يومين القادمين، ويقع بالقرب من مستشفى الامل، يعني كانه جزء من المدينه، ولكن جاء اخطار وسبق الاحتلال اعطى اخطارات لمنازل مجاوره وايضا هدم منازل اخرى قريبه من هذا المكان. يعني بوجهه نظرك، هل انت ترصد معي انه الفتره الاخيره شهدنا تسارع وتزايد في اعداد واخطارات الهدم واجراءات الهدم ايضا؟
1: في البداية عندما أتحدث عن موضوع الهدم، عوجة التحديد عملية الهدم في الفترة الأخيرة بدأت في تزايد مستمر، وأيضا هناك أيضا في تنوع في عدد الاخطارات وأنواع الاخطارات التي يتم تسليمها حاليا. يعني حديثا بدأ الاحتلال يستهدف عدد من المنشآت ليس في مناطق سي فقط، بل في مناطق بي ومناطق ألف، كما حدث في منطقة الكفريات في محافظة الكرم عندما قام بتوزيع عدد الاخطارات بحجة أنها قريبة من جدار الفصل العنصري. بالتالي كان الاخطار هو من نوع اخطار امني وليس اخطار وقف بناء. كان هذا الحال ايضا في منطقه درب ضعيف، منطقه جنين، حيث قام الاحتلال بتسليم عدد كبير من الاخطارات الهدم، ازاله منشات زراعيه وبيوت بلاستيك، بالاضافه لغرف زراعيه هي تستهدف ايضا مناطق جزء من باء وجزء من جيم. ما حدث في نابلس طبعا تحديدا من الاخطارات في منطقه الطور، سبق ذلك ايضا في هناك عدد من الاخطارات في منطقه نابلس الجديدة، هو عبارة عن تحدي حقيقي للسكان، وأيضا تحدي يهدف الاحتلال إلى تقويض البنى الأساسية من عمل التوسع لمدينة نابلس بشكل آخر. بمعنى آخر أن الاحتلال هناك خطة بدأ ويضعها على الواقع، وهي تضييق الخناق على أطراف مدينة نابلس تحت عدة أسباب، منها أسباب أمنية ومنها أسباب حجة عدم الترخيص. وما بدأ الاحتلال فعليا على الواقع بتضييق الخناق من خلال أيضا حتى منع أي نشاط للبنى التحتية تهدف إلى تطوير الخدمات في المدينة بشكل أساسي، خاصة في منطقة جبل الطور، بهدف أيضا تقويض حركة البناء في تلك المنطقة، ومن ثم التردد الاستيطاني مع الوقت وأيضا السيطرة على المنطقة بشكل آخر. مدينة نابلس حاليا تعتبر يعني كمحافظة نابلس على وجه التحديد المحافظات التي تستهدف خطرات وقف بناء بشكل كبير جدا، خاصة عندما نتحدث عن منطقة شمال محافظة نابلس، هناك عدد من الاختلاط التي تم تسليمها قبل فترة في منطقة دير شرف، سبق ذلك أيضا في منطقة المسعودية ومنطقة صباصيا، وأيضا لسان الحال في منطقة جنوب محافظة نابلس أيضا لم تسلم الاختلاط، خاصة في منطقة عقربة ومنطقة أسرين والانتهاء في أسرة. هي عبارة عن مخطط مدمج يستهدف إلى تقويض حركة البناء في المنطقة، وأيضا فرض قيود مشددة تحد من حركة النمو السكاني في عدد من القرى والتجمعات السكنية وأيضا في مدينة نابلس.
0: هل الأرقام خلال عام 2026 يعني بتؤشر على أنه في ازدياد كما ذكرت ازدياد كبير، يعني لو قارناها ب 2025 2024؟
1: يعني أنا عندما أتحدث عن أرقام وإحصائيات وعندما أتحدث أيضا عن نوعية الهدم الذي حدث في عام 2027، نرى أن هناك تغير في نمط الإخطارات بشكل كبير جدا، وأيضا بالنسبة لمؤشرات الهدم حتى الآن هي لم تكتمل حتى نهاية العام، ولكن مؤشرات الهدم تقول أن الهدم الذي حصل هذا العام والإخطارات هي أكثر من العام الماضي بكثير، حتى أول العام برضو كمان. ولكن أنا أريد أن أركز على نقطة هامة، هي نوعية الاختارات التي تسليمها حاليا، هي أيضا هناك جديد اختارات جديدة تستهدف ثلاث اختارات. النوع الأول كما حدثنا عنه اختارات الأمنية، وهي تستهدف المنشآت التي تقع في مناطق باء القريبة من جدار الفصل العنصري، قريبة من الطرق الالتفافية عفوا وجدار الفصل العنصري، في عدد مواقع خاصة محيطة بالمدن الفلسطينية. والإخطار الثاني وهو إخطار 72 ساعة، إذا هذا الإخطار الذي بدأ توزيعه بشكل كثيف وبشكل عالي، هذا الإخطار هو عبارة عن إخطار يعني بمعنى آخر تحت عنوان إزالة مبنى حديث، يتم تسليم الإخطار خلال 72 ساعة، يتم هدم المبنى دون السماح لصاحب المنشأة بالاعتراض أو تقديم ملف قانوني كما جرى العائد سابقا. هذا النوع من الاختارات هو أكثر شيء بدأ يتركز في منطقة طوباس، خاصة في المناطق القريبة من البؤر الاستيطانية وأيضا من

0: التي يتم تنفيذها حاليا في منطقة سهل البقيعة وأيضا في مناطق عين شبلي. وأيضا حتى مدينة نابلس، محافظة نابلس، هي أيضا كان لها نصيب عالي من الاختراق، تركزت معظم الاختراق أيضا في منطقة الشرقية من محافظة نابلس، تحديدا في منطقة فصائل، منطقة عفوا بني حسن والنصارية وعقربية، هذه فيها حجم كبير من الاختراق في الفترة الأخيرة. بالتالي هي عبارة عن منظومة متكاملة، ومقارنة حجم الاختراق مقارنة بالأعوام الماضية كما ذكرنا في البداية هي طبعا في تزايد مستمر ومقارنة بالأعوام الماضية التي حدثت. نعم.
1: هل باعتقادك انه الان هذا القرار الجديد ذكرته 72 ساعة يعني بيفشل اي محاولة لابطال هذا الاختراق ما دام 72 ساعة؟
0: هو فعليا هذا الاختار وجد فعليا في زمن حكومة نتنياهو، وهدف الاختار هو تعطيل فرصة امام المواطن من اجل تقديم ملف قانوني للاعتراض. كنا سابقا عندما يأتي إخطار وقف بناء لعدد من المنازل السكنية أو منشآت بشكل أو بآخر، طبعا الإخطار مكتوب عليه مثلا خلينا نقول أسبوعين ثلاثة تراجع مثلا البيت إيل من أجل استكمال ملف الترخيص أو من أجل المتابعة. كان معظم المواطنين يتوجهون إلى الدوائر القانونية سواء في المؤسسات الحقوقية أو حتى من خلال مكاتب المحافظات أو حتى من خلال هيئة مقاومة جدار الاستيطان، وكان يتم المتابعة القانونية وتجهيز الملف الذي القانون الذي يطلب ويتم تقديمه، وحتى يتم الاعتراض عليه بشكل أو بآخر كمان في الجهات العليا الإسرائيلية. ولكن هذا النوع من الاختراقات هو وجد فعليا من أجل إحباط أي محاولة مواطن فلسطيني من أجل الاعتراض على أي قرار هدم يأتي لمنزله أو مسكنه. بمعنى آخر، عندما يأتي الاحتلال إلى أحد المنازل سلم هذا النوع من الاختراقات، كأنه يقول للمواطن أنه معك 72 ساعة، يا إما تبرز أنه معك رخصة أو يتم الهدم دون له حتى في أدنى فرصة للاعتراض أو حتى تقديم ملف قانوني. والأخطر من ذلك أن هذا النوع من الاحتلال بتوزيعه أيام العطل الرسمية، خاصة يعني مثل يوم الجمعة والسبت، هاي الفترة يعني خلال 48 ساعة الفترة للتمر، وهي فعليا الإدارة المدنية لا تعمل بشكل فاعل، وبالتالي هي أيضا فرصة للتعطيل، وبالتالي هي بدأت فرصة حقيقية للاحتلال من أجل تدمير المساكن الفلسطينية وأيضا حد من النمو السكاني، خاصة في المناطق القريبة من المستوطنات والطرق الالتفافية التي من إنشائها، وأيضا قريبا من البؤر الاستيطانية التي تم استحداثها أخيرا. فهي أيضا وسيلة تعتبر أيضا للحد من النمو السكاني على حساب التوسع الاستيطاني.
1: طب نتجه الآن لملف يعني ليس بعيدا عن هذا الموضوع، موضوع البؤر الاسطنية. لاحظنا أنه في الفترة الأخيرة هناك عمليات ضم البؤر ودمجها بعضها البعض، ما مخاطر ذلك؟
0: الكلام عندما تحدث عن ضم البؤر هو نعيد في البداية الأذهان لعام 1978 في مؤتمر هيرتل. كان هدف المؤتمر في ذلك الوقت وهو كيف الحد بالنمو السكاني الفلسطيني في الضفة الغربية، وفي نفس الوقت آلية تعزيز الاستيطان. فكانت الفكرة في ذلك الوقت وهو إنشاء مدن استيطانية في قلب الضفة الغربية، هذه المدن تتمتع بأنظمة وقوانين وأنظمة بلدية خاصة بها، بالإضافة لأنها تتمتع بالسيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي المحيطة ولها نفوذ بشكل بآخر. فعليا هذا المخطط جمد لفترة طويلة والآن خرج الحيز التنفيذ. بالتالي أنا أرى شخصيا أن إقامة البؤر الاستيطانية بشكل أو بآخر وإقامة شبكة طرق واسعة تربط هذه البؤر هو مخطط متكامل يستهدف بشكل أساسي إنشاء تجمعات استيطانية كبيرة. طبعا أريد أن أركز على هذا الجانب في محافظة نابلس أو جديد، ما يقاس على نابلس يقاس على غيرها من المحافظات الفلسطينية بشكل أو بآخر. يعني عندنا مثلا في منطقة نابلس، عندما أتحدث عن منطقة شمال محافظة نابلس تحديدا البؤر القائمة في على أراضي رامين، هناك بؤرتين في رامين، وأيضا في منطقة المسعودية هناك بؤرتين، بالإضافة إلى في صبصية بؤرة في منطقة الأسكابوس موجودة بؤرة حاليا. هناك حاليا نرى عرض الواقع أن المستوطنين يقومون ليل نهار بإنشاء شبكة طرق رابطة بين تلك البؤر بشكل كامل وبين مستوطنة شافي شامرون، وهذا الطرق أيضا بدأ المستوطنين بتعزيز البنية التحتية من خلال إنشاء عملية إنارة لها على طول الطريق. طبعا إنشاء شبكة طرق تمهد نحو السيطرة على كامل الأراضي التي تقع ما بين تلك البؤر بشكل أو بآخر على مساحة تزيد عن 1200 دنم تقريبا، بالإضافة أنها تمهد في وقت لاحق إلى تعزيز نشاط المستوطنين في تلك المنطقة وأيضا توسيع نطاق المستوطنات، لأن عادة أي توسعة استوطنية هي معروف هي عبارة عن بنية أساسية طرق، ومن ثم يكون المستوطنين بوقت لاحق بالتمدد الاستيطاني، وأنا لا أستبعد في وقت لاحق أن يكون المستوطنين بالسيطرة الكاملة من خلال قرارات عسكرية استيطانية بالسيطرة على كامل الأراضي الموجودة بين تلك البؤر وأيضا ضمها إلى مستوطنة شافي شمرون لتصبح تكتل استيطاني كبير في قلب الضفة. لسان هذا الحال أيضا ما يجري أيضا حتى في منطقة جنوب محافظة نابلس أيضا، يعني عندما توجه مثلا لمنطقة كسرى وقريوت وجالوت هناك عدة مستوطنات وبؤر استيطانية مثل مستوطنة عيلي وأيضا شفوت رحيل وشيلو بالإضافة لعادي عاد وحمينها عمين آي وأيضا عدد أربع خمس بؤر استيطانية قائمة حاليا في تلك المنطقة. حاليا كافة البؤر والمستوطنات القائمة في تلك المنطقة بات مربوطة بشكل كلي بعضها ببعض بشبكة طرق متلاصقة مترابطة، طبعا حتى درجة أن كافة الأراضي خاصة في قرية قريوت هناك تقريبا 90% من أراضي قريوت تم السيطرة عليها بهذه الطريقة نتيجة إقامة البؤر وإقامة شبكة الطرق ما بين البؤر، وبالتالي أصبحت كافة الأراضي التابعة للقرية التي تقع داخل هذا العنقود أو داخل هذه الحلقة هي باتت تحت نشاط المستوطنين، وهناك أعمال يوميا تجريف الأراضي الزراعية وتخريب الممتلكات الزراعية وتقطيع أشجار الزيتون وانتهاء بمنع المزارعين على مدار 3 أعوام متتالية من جني ثمار الزيتون في تلك المناطق، والآن هي يتم حاليا توسيع شبكة الاستيطان في تلك المنطقة عبر الربط كافة المستوطنات والبؤر بشبكة طرق واسعة ابتداء من منطقة عادي عاد على أراضي قرية كسرى، وأيضا هناك 3 بؤر على كسرى يتم توسيعتها حاليا وربطها بشبكة الطرق، والانتهاء في منطقة قريوت ومنطقة عيلي وهيوذال الواقعة إلى الجنوب الشرقي من قرية قريوت. بالتالي هذه مساحة تتحدث عن مساحة ضخمة جدا تفوق مساحة 5 تجمعات سكنية استيطانية فلسطينية، هذه المساحة التي سيطر عليها المستوطنين هذا الواقع. هذه المساحة هي حاليا بالكامل مربوطة بشبكة طرق أشبه في الحلقة المتكاملة، طبعا تربط كل الكرة والمستوطنات والبؤر الاستيطانية بعض البعض، لدرجة أن كافة الأراضي المشجرة بالزيتون المعمر وينابيع المائية أصبحت بالكامل تقع داخل هذا العنقود أو داخل تلك الحلقة ويسيطر عليها المستوطنين بشكل كامل، وهناك أعمال تجريف تتم في الخفاء نتيجة عدم قدرتنا نحن كباحثين وصول إلى الموقع، ولكن نحن على علم أن المنطقة التي تم استهدافها والسيطرة عليها وأصبحت داخل هذا العنقود هي حاليا تخضع لأعمال تجريف كبيرة بهدف أيضا إنشاء شبكة بنية أساسية شبكة المستوطن القائمة في تلك المنطقة وتوسيع نطاق الاستيطان فيها بشكل آخر. بالتالي هناك خطر حقيقي بات يهدد منطقة جنوب محافظة نابلس نتيجة هذا التوسع الاستيطاني، كذلك الحال في منطقة شمال محافظة نابلس. نعم،
1: حمى الله أرضنا وشعبنا وماتنا، كل الشكر وتقدير لك على هذا الإيجاز للأستاذ رائد موقد الباحث المختص بشؤون الاستيطان وملف الجدار، شكرا لك.

0: ومن إخطارات الهدم والبوع الإسطانية واعتداءات المستوطنين إلى المبادرات الإيجابية التي تفخر بها نابلس، ومن ضمنها مبادرة طلع نابلس. وأيضا نحن على أبواب أيضا نابلس إكسبو 2026 اللي تقريبا أيام قليلة تسبقنا عن ذلك. وللوقوف على ترتيبات المبادرة اليوم لاستقبال مزيد من الحافلات، معنا السيد عاطف عوادي أحد منسقي ومؤسسي مبادرة يلا نابلس. أم محمد صباح الخير.
1: يسعد صباحك دكتور.
0: صحيح احنا انتهينا من أسبوع التسوق والفترة ذروة الصيف في نابلس، ولكن ما زلنا كل سبت نستقبل مزيد من الحافلات. شو ترتيبات اليوم؟
1: صحيح عندنا اليوم احنا الحمد لله 8 حافلات من إخواننا من الداخل ومن رام الله ومن منطقة الخليل، إن شاء الله راح نقوم باستقبالهم، وفي منهم طلبوا جولات على داخل البلدة القديمة، بدنا نقوم باستحاضهم طبعا، وبدنا نتوزع على جميع المدينة طبعا. دكتور احنا 8 حافلات لغاية الآن، إن شاء الله العدد قابل للزيادة إن شاء الله، زائد عدد كبير من الطيارات،
0: لأنه لاحظنا من مساء أمس عدد كبير من المركبات كان واصل نابلس مساء الجمعة، ويبدو أن غالبيتهم بيات بنابلس، وهذا أيضا شيء بدي تركز عليه. هل أيضا هذه المركبات الخاصة اللي بيمكث يوم ويومين أيضا يعني ساهمت أيضا في إنعاش الحركة التجارية؟
1: صحيح دكتور، أنت بتحكي على عدد كبير من الطيارات، وزي ما تفضلت أنت أنه الفنادق عندنا كانت تقريبا كلها ممتلئة الحمد لله رب العالمين، وكان في حركة نشطة الليلة في منطقة رفيدة، يعني القوة الشرائية متفاوتة من منطقة لمنطقة
0: بالفعل،
1: وهذا كله الحمد لله نتيجة يعني بدناش نحكي التسوق لنابلس، نابلس مسوقة حالها لحالها.
0: طيب الآن يعني الآن تنشيط المبادرة خلال الأسبوع القادم اللي جزء منه بيكون مع إكسبو نابلس 2026، هل سيكون هناك تنسيق لقدوم حافلات مركبات خاصة من الداخل؟
1: طبعا اكيد احنا لنا فتره اسبوعين عبر الجروبات عنا من بندعو اخواننا بالداخل لزياره اكسبو 2، هذا طبعا حدث تاريخي لمدينه نابلس، وان شاء الله يعني الغرفه التجاريه مشكوره قامت فيه، ان شاء الله راح يكون عدد كبير جدا من الزوار. وطبعا هو في يعني الغرفه التجاريه في وضع تاريخ في وضع وقت لبدءه وانتهائه من الساعه 4 مساء لغاية 12 مساء، وهذا الوقت بناسب انه مش راح يعني الزائر اللي جاي راح يتجول في مدينة نابلس في اسواق مدينة نابلس، وهو مغادر بيذهب لمنطقة الاكسبو.
0: من خلال يعني تقييمكم ايضا للحافلات اللي وصلت اثناء المولد النبوي الشريف في نابلس، هل في ملاحظات سمعتوها منهم او رسائل وصلتكم من خلالهم؟
1: اكيد دكتور، احنا أول شيء العلم يعني هو عدد الحافلات اللي وصلت في ذكرى مولد النبوي اللهم صل عليك يا نبي، يعني كان عدد كبير، وخاصة من مناطق محافظات الوطن كالخليل رام الله، ويعني سمعنا منهم بعض الملاحظات. طبعا في بعض الأماكن بدناش ندخل بتفاصيلها أنه كان عندهم استياء لبعض الخدمات، ولكن بلدية نابلس الحمد لله مش أسرع وبتشتغل يعني على أكمل وجه وحسب إمكانياتها. طبعا احنا بنطلب يعني مرات عندنا برضه الاهلي البلد يعني كل المرافق العامه انه هو يحافظ على نظافتها، مش احنا نلوم كل شيء على المؤسسات بصراحه.
0: اتفق معك. نعم
1: فاي دكتور يعني كانت اكثر استفسار واكثر مشكله حكوا عنها الزوار بصراحه.
0: ان شاء الله دوما نابلس منتعشه بالمبادرات، وايضا بنذكر الناس انه انتم على موعد مع اكسبو نابلس 2026 إن شاء الله يوم الأربعاء القادم، الافتتاح سيكون في منطقة المعارض في منطقة بيتيبا، مكان سيكون يعني حدث إن لم يكن وطني هو دولي، يعني على المستوى ليس المحلي وإنما الوطني والدولي، وإن شاء الله يكون أيضا يعني فرصة لإنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية في البلد سواء داخل المدينة أو حتى في هذا المعرض، أكثر من 160 منشأة أو شركة مشاركة بهذا الاكسبو، وان شاء الله يكون يعني الجهد اللي تبذل لجنه المعارض في غرفه تجاره وصناعه نابلس يعني تقدم لنا يعني اطيب وافضل ما لديها. وبالامس في ساعات المساء عطوفه محافظ نابلس زار المكان اثناء التجهيزات، وهذا بيعطي انطباع انه كل مؤسسات البلد وفعالياتها مهتمه بنجاح هذا الاكسبو.
1: الله يخليك دكتور ويعطيك العافيه.
0: شكرا محمد. شكرا
1: حابب دكتور انوه لشغله.
0: تفضل.
1: انا بالنسبه لي يعني كثير بيسالوا من التجار انه وين الزوار. اهل البلد بقول لك بفوتوش على البلد، شارع شفناه بقول لك بنشوفه، الشارع
0: طب وين بروح اذا؟ اذا ما بروحوا
1: هي السؤال. انا بحكي برايي الشخصي انه الزوار بزوروا كل انحاء المدينه، حتى القرى حتى القرى المحيطه في نابلس. هلا راح يسال المستمع لي كيف، هلا ابن القريه اللي فاتح في نابلس راح يستفيد، ابن المطعم اللي ساكن في الجبل الشمالي باعتبار انه الزائر زاره لانه ساكن في الجبل الشمالي راح يشتري اغراضه من السوبر ماركت اللي غاد او المحلات اللي غاد. يعني الفائده مش شرط تكون مباشره مع الزائر. انا فاتح في رفيده مش دعايه، علي الكل بيعرف لما انا بيجي بيشتري مني اكيد راح اشتري. انا ساكن في منطقه نابلس الجديده، بدي اشتري من السوبر ماركت والمحلات اللي في نابلس الجديده، فاصبحت الفائده يعني لكل مناطق نابلس مش شرط مباشره. احنا دكتور للاسف سمعنا كثير من بعض التجار انه الكل بقول لك ما وصلنا، ما شفنا الزوار. نحكي بالعاميه يعني تبخروا مثلا. حابب احكي لهم هذا الموضوع فعليا، احنا كشباب مبادره يعني خلينا نحكي انه الانتقادات كبيره كانت بهذا الموضوع. لذلك اطلب في كل منطقه، اي سوق اي منطقه حابين انه الزوار يكونوا مباشرين عندهم، يعملوا جروبات على الواتساب ويدخلونا احنا كشباب مبادره عليها، واحنا مستعدين نساعد معهم كيف ممكن انه احنا ننزل الحافلات عندهم. ما في عندنا مشكله، بس شرط انه يكونوا متعاونين معنا وماشيين قدامنا واحنا وراهم
0: ان شاء الله. بالعكس افكار جميله، افكار جميله ان شاء الله. يعني هذه الفكره زي ما صار لجنه دخلت طول كرم وقلقيليه سابقا، دخلت ايضا حطين يعملوا لجنه. بالعكس هذا ايضا كله بنعش البلد واحياها واسواقها المختلفه. بالعكس ان افكار جيده.
1: الله يخليك دكتور
0: ان شاء الله. نحن دوما معكم، احنا بالاعلام ايضا دوما معكم حتى نساهم معا على الاقل بصوتنا بقلمنا بكاميرتنا في تحريك عجله الاقتصاد والتجاره في البلد. شكرا لك.
1: صحيح دكتور، شكرا لك
0: على محمد
1: ولجميع الاعلاميين، وشكرا لكل مؤسسات المدينه.
0: الله يخليك، تحياتي محمد.

0: وما زلنا في المبادرات الإيجابية من مبادرة يلا نابلس وإكسبو 2026 إلى أيضا نشاط ثقافي اليوم نابلس تفخر به، سيكون اليوم في الساعة 6 مساء في حديقة مكتبة بلدية نابلس، أيضا فعالية لإطلاق، طبعا هي أمسية ثقافية يتخللها إطلاق كتاب ممتع ومهم جدا يعرفه كل مواطن نابلسي بعنوان نابلس وبلاطها الملون. طبعا هي بالأصل رسالة ماجستير للمبادر والأستاذ مهند الرابي. أستاذ مهند صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك.
0: يعني اختيار المبادرات الإيجابية في ظل أوضاع صعبة أنا بعتبره جزء من إضاءة ومضة رفع معنويات الناس في هذا الموضوع. بالتالي يعني أول شيء تعطينا يعني معلومات عن هذا الورش وهذا النشاط، وأيضا عن طبيعة الكتاب اللي سيتم إطلاقه هذا اليوم.
1: يعني سعد صباحك مرة ثانية وصباح الخير اللي بيسمعونا دكتور. الفكرة بالفعل زي ما أنت تفضلت في بداية الحديث إنه يعني المبادرات الإيجابية، وإحنا دائما بنركز على هذا الموضوع، المفروض تكون موجودة بالأيام الصعبة. يعني لو ما بيكون في كمان، يعني بنأكد على النقطة دائما للي بيسألوا دا، يعني أنا في أشخاص كتير دكتور بتعرف بيصيروا يقولوا مش وقته ووقته وإحنا هلأ لازم نهتم بأمور أكثر. احنا بنقول لا، الموضوع عكسي تماما. لما الاوضاع كل ما بتزيد صعوبه كل ما لازم يكون في مبادرات ايجابيه، وكل ما لازم انه نشتغل اكثر ونقدم اكثر ونبادر اكثر. يعني فبرضه موضوع الكتاب هو موضوع شخصي طبعا، وانا بالنسبه لي بعتبره من اهم، يعني من اهم الانجازات اللي انا عملتها في حياتي او قدمتها لمدينه نابلس. تعبير يعني خلينا نحكي شيء ملموس حقيقي لحبي لهي المدينه. الفكره جدا بسيطه بس، ولكن اي حدا بيسمع اليوم يعني بقول لك انه هذا الشخص بيشتغل في المقاولات وفي التطوير العقاري، فانه يعني الفكره الاولى شخصيه دكتور، انك تدرس وتطور حالك دائما، تعطي جزء من وقتك للعلم. والموضوع الثاني انك تختار كمان ماده او موضوع معين. يعني انا اختياري لموضوع البلاط زي ما سال بعض الاشخاص هو موضوع جزئي، موضوع كثير بسيط في العمارة النابلسية أو في الثقافة أو في التاريخ النابلسي، بس ولكن إذا أنا بمسك هاي الجزئية ودور أمين بمسك جزئية تانية وفلان جزئية تالتة، هيك بتكتمل الصورة كاملة إنه نحكي عن تاريخ مدينة نابلس وثقافتها وحضارتها. وطبعا هذا مش تقليل بقيمة هذا البلاط وهذا الفن وهذا الزخارف، لأنه كمان من جانب الصناعة إحنا بتخيل إنه المصنع الوحيد اللي شغال في الشرق الأوسط، صناعة بلاط يدوي موجود فقط في مدينة نابلس وما زال شغال، اللي هو مصنع أصلاً لليوم. فهذا كمان بحد ذاته صناعة تاريخية مهمة جدا، حرفة بتحتوي على عدد كبير من الزخارف الإسلامية ومن تاريخ هذه المدينة. فهذا الترابط دكتور من أنه تكملة كمان زي ما أنت تفضلت، يعني اليوم الكل بشعر عماله نابلس أنه وكأنها فيها خلينا نحكي حراك او انتفاضه اقتصاديه او ثقافيه واجتماعيه من حق بالحق. كل الفعاليات اللي بتصير هي تخطاب ولاعاده نابلس ولدعم المواطن، لانه اوضاعنا صعبه ومعقده جدا. فموضوعي كمان انا اخترت وتحمست اكثر كمان مشان اكون واضح دكتور، الكتاب انطبع من فتره بس ولكن ما اخذ حقه ولا عملنا امسيه ولا عملنا اشهار، فانا تحمست اكثر مع هاي الظروف الايجابيه اللي موجوده بالبلد لانه عمل هاي الامسيه.
0: أوشي بسلم عليك صديقنا وزميلنا أتم خروبي، صب عليك. وأكيد هو معزوم، أكيد معزوم بيكون. طيب
1: يعني أيضا لفت انتباهي، صار الجندي مرات بيكون المجهول ومرة مش المجهول، بس يعني لا يمكن اليوم أنه تشوف إشي في البلد ما يكون أدهم فيه طبعا. أنت وكل الشباب، لأنه أنتوا الإعلاميين والله اللي بتوصلوا، بس أنا بالنسبة لي أدهم بعتبره احكيها علنا دكتور، انا كنت سابقا اقول هذا تلميذي يعني ادهم، بس انا اليوم بقول دائما التلميذ يسبقه، فما شاء الله عنه ادهم وطاقته الايجابيه، وان شاء الله انه بيستمر بهذا العطاء. يعني
0: ان شاء الله دائما يتحفنا بمبادرات ايجابيه في البلد. وبجوز اخر نشاط له كان يعني تكريم اوائل الثانويه العامه بنابلس، وما شاء الله عليه ابدع في هذا الموضوع واحمل رسائل كثير جدا في هذا الموضوع، رغم انه يعني هو يعني كثير متغلب بهذه المبادرات، يعني احيانا بتقع على راسه كثير من الاعباء ذلك، لكن ان شاء الله يكون في ميزان حسناته. لكن بدي ارجع، لاحظت ايضا انه هذا النشاط يعني في تناغم مؤسسات طبعا تحت رعايه قطوفه المحافظ، مشاركه بلديه نابلس وفي حديقه مكتبه البلديه ومركز ضيافه الثقافه أيضا جزء من هذا الحدث. هذا التناغم بالمجلس الثقافي بالتناغم مؤسسات العلاقة، شو أهمية ذلك من أجل رفع مستوى الثقافة على مستوى البلد؟
1: شوف، لانه دكتور اذا حكينا على الموضوع يعني بشكل واضح، اذا حكينا على عمل فردي وعمل شخصي وهذا الكتاب لشخص، وانه الشخص بده ياخذ الموضوع له انه انا عملت هذا الكتاب وبدي ابيعه اروجه، انت بتعطي الموضوع بتخليه في زاويه معينه، ولكن وجود هذا التجمع هو عباره عن يعني تركيز ودعم واشاره لكل الشباب، لكل اللي عندهم يعني عنده رغبة إنه يكتب، أو عنده رغبة إنه عنده كتاب، عنده مادة، عنده موضوع ثقافي، إنه هاي الجهات كلها الرسمية راح تحتضنك وراح تساعدك وتكون معك. إحنا بنعرف مثلا على سبيل المثال مركز يافا الثقافي يعني يعتبر يعني خلينا نحكي رمز الثقافة في محافظة نابلس، وبالعكس
0: أنا بعتبره رمز ثقافي على مستوى الوطن مش بس في نابلس.
1: صحيح على مستوى الوطن، واللي وأحد الأشخاص في يوم من الأيام حكى عن مركز يافا انه بيشتغل بمستوى وزاره يعني، وكلنا بنعرف، واللي كمان اشتغل في داخل مركز يافا وشاف هذا المركز بيشوف قديش بنشر ثقافه، مش فقط انه هو مركز ثقافي انه اللي بيجي عنده، لا هو بنشر بخلق ثقافه لكل مكان. وطبعا وجود كمان زي ما تفضلت دكتور، وجودهم مجتمعين معنا في داخل هذه الامسيه، هاي رساله كثير كبيره ورساله مهمه. وبالمناسبه دكتور، احنا بنحكي دائما انه موضوع كل القطاعات عندنا بحاجه لدعم، يعني الرياضه بحاجه لدعم، لانه بحاجه انه شبابنا اليوم يلقوا متنفس، مش يضلوا قاعدين في القهاوي او هون. الرياضه كل ما تنشطت كل ما انت ساعدت الاطفال وساعدت، بالاضافه انه الموضوع اليوم صار عالمي، موضوع الثقافه نفس الشيء، كل كتاب بيصدر اليوم من محافظه نابلس، يعني اليوم الكتاب بلاط الملون، نابلس وبلاط الملون، يعني الجزء الاول والثاني بيحكي عن مدينه نابلس كقيمه وكتاريخ وكحضاره، ومش فقط لانه احنا بنحب هاي المدينه ومدينتنا بس، ولكن انك انت بتحكي عمالك وبتوثق وبتحكي هذا الترابط بين يعني بين الحضاره وبين الثقافه والتاريخ والاقتصاد، فمن هون كثير مهم انه تكون رسالتنا دائما تشجيعيه، يعني اليوم اي شاب بيسمعنا، اي شاب بيكون موجود معنا. وبدي اقول لك دكتور، احنا بنحكي دائما على التحفيز او الغيره الايجابيه، خلينا نحكي، انا في يوم إطلاق كتاب ياسمين شملاوي أنا يومها كتير تحمست يعني، وحتى أحد الأصدقاء اتصل فيه وبقول لي أنت غرت منها، قلت له مظبوط أنا غرت منها، بدي 20 واحد يغاروا منها ومني ويعملوا كتب وينزلوا كتبهم. فتشجعت لدرجة كانت الأمسية بنفس المكان، كنت موجود أنت دكتور، فشعرنا كلنا قديش مهم أنه نعيد التركيز على الكتاب وعلى الثقافة وعلى الكتابة وعلى النشر. وكمان مرة بحكيها دكتور وبعيدها وبقول أنا من أسعد ومن أكثر الشغلات اللي بالنسبة إلي بفكر فيها وبعتبرها إنجاز مهم، إنه يكون إلي كتاب ماخذ رقم دولي ونشر موجود بالمكتبات وبتم إهدائه في لأشخاص، يعني زار مدينة نابلس أشخاص كتير، وبالصدفة في شخصيات كانت مهمة وأخذت هذا الكتاب وبعثت لي شكر، فأنا كنت سعيد جدا يعني. وبتمنى كمان مرة دكتور من خلالك، من خلال الإعلاميين، من خلال كل شخص، إنه هذا الموضوع نعطيه أهمية أكثر. التوثيق والكتابة لا يعني فقط نقول إنه إحنا بنحب نابلس فقط هيك، حب نابلس اشتغل، قدم، اعمل مبادرة، اعمل إشي ثقافي، انشر، يعني اثبت حبك لهي المدينة بإشي ملموس عشان تكتمل صورك، وكلنا نكون بنشتغل بإيد واحدة، مش فقط أشخاص معينين اللي ببادروا وبيجتهدوا فقط وبيعتبروا إنه إظهار نابلس فقط في العمل مش من خلال الحديث.
0: إن شاء الله. إذن الكل مدعو اليوم الساعة 6 بعد العصر في حديقة مكتبة بلدية نابلس للحضور والاطلاع على هذا الكتاب، وأيضا المشاركة باللقاء الثقافي اللي في أيضا حديث شيق عن ثقافة نابلس وثقافة الوطن، وهذا أيضا بعمق الانتماء بالوطن والانتماء بالأرض. فالكل مدعو للمشاركة والدعوة مفتوحة للجميع.
1: صحيح. وأنا خلالك دكتور بس بدي أشكر، بهمني كثير المهندس نصير عرفات لأنه هو راح يكون اليوم يقرأ الكتاب ويقيمه، وكمان صديقنا العزيز تيسير نصر الله اللي هو زي ما حكينا دائما هو عنوان الثقافة في هاي المحافظة يعني.
0: إن شاء الله.
1: وطبعا شكر للجميع لأنه الكل راح يساهم ويكون موجود، وبس هدول الشخصين لأنهم راح يكونوا مرتبطين تماما في موضوع الكتاب. وطبعا شكر لأدهم الخروبي اللي راح يقود الأمسية.
0: معقول؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نلتقي ان شاء الله.
1: يسعدك.
0: شكرا لك سلمان. شكرا لك. تحيه.
1: شكرا حياه. شكرا.

0: أيام قليلة تفصلنا عن مهرجان التأبين للقيادي الفلسطيني البارز نصر أبو جيش مع مرور 40 يوم على وفاته. بصراحة يستحق من نابلس أن تكون وفية لهذا الرجل الذي جاب البلاد والسهول والأزقة ليرفع اسم نابلس واسم فلسطين عليا. معنا السيد سميح محسن أحد أعضاء لجنة إحياء وتأبين المرحوم نصر. سميح صباح الخير. أستاذ سميح يبدو قطع الاتصال، نحاول عودة الاتصال مع السيد سميح محسن. كما ذكرنا يعني ب 31 الشهر يوم الاثنين المقبل سيكون مهرجان تأبين للراحل نصر أبو جيش في مسرح الأمير تركي في جامعة النجاح الوطنية. هذا المهرجان سيكون يعني رسالة اعتبار وافتخار بالراحل نصر أبو جيش اللي كان له بصمات في العمل الوطني والفصائلي والاجتماعي على مستوى الوطن وليس فقط على مستوى نابلس، ولكن تم اختيار مسرح الأمير تركي لأن يكون مكان لمهرجان التأبين. معنا السيد سميح محسن. استاذ سميح صباح الخير.
1: صباح الخير دكتور أمين، أهلا وسهلا.
0: يعني عندما نقول رحمة الله على نصر كأنه مش قادرين نصدق أنه هو ارتقى، لأنه كان يعني دوما ضيفا لنا بالإذاعة وضيفا لنا بالميدان، سواء كان بنابلس في المخيمات في بيت دجاب بيت فريق قصرى جالود وقريوت، وبالتالي شخصية كانت حاضرة بكل وقت الآن هي غائبة عنا، ولكن نابلس سترد لهذه الشخصية حقها المعنوي في هذا المهرجان. دعوتك للناس لهذا المهرجان.
1: بداية شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الصباحية أخي أمين. إذ عندما تحدثت لهذه الإذاعة الكريمة في يوم توديع رفيقنا العزيز نصر أبو جيش استعدت ما سبق وقلته يا أخي أمين بأن الرفيق نصر كان حاضرا في الغياب حيث افتقدته المدينة وأهلها وفعالياتها أثناء مرضه، والآن هو أيضا حاضر في غيابه. مدينة نابلس بل ومحافظة نابلس بمدينتها وريفها ومخيماتها افتقد الرفيق نصر اليوم، وهي تسعى بكل قواها وفصائلها وفعالياتها ومؤسساتها وناسها لتقديم بل ولرد بعض الجميل له. نحن في حزب الشعب الفلسطيني بدأنا بالإعداد لهذا اليوم منذ 5 أسابيع، وعملنا ليل نهار وعلى قدم وساق من أجل الوصول إلى يوم الاثنين المقبل أي بعد الغد في قاعة الأمير في مسرح الأمير تركي ابن عبد العزيز في الحرم الجامعي الجديد لجامعة النجاح الوطنية، من أجل تقديم بعض الحق لرفيقنا نصر. عندما نتحدث عن عملنا خلال هذه الأسابيع لم نعمل وحدنا، بل شكلنا في البداية لجنة حزبية للتحضير لهذا التأبين، وتواصلنا مع الإخوة في محافظة نابلس وفي مقدمتهم عطوفة الأخ المحافظ غسان دغلس والمؤسسات والفعاليات والفصائل من أجل عمل ما وصفته أنا بمهرجان، علما بأنه من الصعب أن نتحدث عن مهرجان في مناسبة حزينة. لماذا تحدثت ووصفته بمهرجان؟ لأننا في ظل الظروف غاية الصعوبة والتعقيد التي يمر بها شعبنا الفلسطيني اليوم وحالات الالتباس المحيطة بها، نسعى من هذا التأبين بالإضافة إلى إعطاء الرفيق نصر جيش بعض حقه علينا، التأكيد على عدة مسلمات هو سعى لتحقيقها، وهو أولا التأكيد على أن الوحدة الوطنية هي صمام الأمان لشعبنا، وأن المقاومة الشعبية هي ركن أساسي من مقاومتنا للاحتلال، بالإضافة إلى التأكيد على أن السلم الأهلي وتعزيز الترابط الاجتماعي في المحافظة أيضا هي من الأساسيات الضرورية للخروج من المآزق التي نعيشها اليوم.
0: رحمة الله علي نصر. إذن الكل مدعو للمشاركة في مهرجان التأبين يوم الاثنين الساعة 1 في مسرح الأمير تركي في جامعة النجاح. إن شاء الله يكون أيضا نحن كإعلاميين أيضا حاضرين، لأنه كان دوما حاضرا معنا، وهذا أدى رسالة لكل الزملاء والجسم الصحفي في محافظة نابلس.
1: يعني أشكرك يا أخي أمين على هذه الدعوة، الكل مدعو إلى هذه المناسبة، ونحن نسعى إلى تحويل هذه المناسبة إلى تظاهرة وطنية للتأكيد على المسلمات التي سعى رفيقنا نصر إلى تحقيقها خلال مسيرته النضالية الطويلة. ورفيق نصر هو معروف لأهل المدينة لبسطائها ولقواها ولجميع الناس فيها.
0: شكرا لك أستاذ سميح محسن، وهذه دعوة من الجميع، دعوة من الجميع أن نكون أيضا رد، يعني جزء من الواجب تجاه الفقيد نصر أبو جيش.
1: شكرا لكم، وشكرا بشكل خاص لك أخي الدكتور أمين.
0: هذا واجبي، هذا واجبنا.
1: يسعد صباحكم.

0: كان بدنا أن نسلط الضوء عن تفاصيل السرد القرآني اللي اليوم بتقوم فيه مديرية أوقاف نابلس في أكثر من مسجد في المدينة، وأيضا للذكور والإناث، وأيضا في مساجد محيطة في نابلس في بعض القرى الغربية والجنوبية والشرقية. ولكن لم يحالفنا الحظ في التنسيق مع الأستاذ نائب مدير الأوقاف. حاولنا ليلة اتصال فيه عدة مرات أنه على الأقل يكون معنا ضيف في هذا اللقاء، لكن لم نوفق في ذلك. إن شاء الله إذا تمكننا خلال وجودنا هذا النهار في أحد المساجد نلتقي مع أحد من مسؤولي الأوقاف لوضعكم في صورة السرد القرآني في مساجد نابلس. بكون هيك تقريبا ختمنا فقرات هذا اليوم. دمتم برعاية الله. كان معكم بالإعداد والتقديم أمين أبو وردي، وفي الهندسة الصوتية زميل رائد الخروف. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة، وبكالوريوس الفيزياء الطبية، وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض، وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب.
4: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
5: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
7: بابا.
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه يا عبي؟
8: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
9: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

يلا نوع أغاني التسعينات، يلا نوع نسرح ونعيش على أغاني التسعينات على حياة FM، هواها نابلسي.

0: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: بضيع بطاقة البنك
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. كثير من الأعباء ذلك، لكن إن شاء الله كنت بإذن حسنات.

0: مدحت ولا يبقى. قول يا رب وانت قول يا رب كله يقول يا رب وانا قول يا رب.
1: له بصرات في العمل الوطني والاقتصادي والاجتماعي.
2: حياة FM 100.3.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

0: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ألو، وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: الساعة الآن 9:00 صباحاً.

0: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد.
4: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا كل يا حلو صبح يا حلو طل

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس. نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: الساعة الآن 10 صباحاً.
2: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وكمان رح يكون معنا إن شاء الله على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. لكل حدا بسمعنا من بيته، من سيارته، من مكان شغله، بنصبح عليكم جميعا ونتمنى لكم صباح حلو مليء بالرضا والسعادة والرزق والصحة وهدات البال والأخبار الحلوة يا رب، وتشوفوا هيك ناس بتحبوهم يصير صباحكم أحلى. وصباح الخير لنابلس أكيد، لأهل نابلس، لشوارع نابلس، لحارات نابلس، ولا أهلنا أكيد بالداخل اللي بيشرفونا كل يوم سبت. هم يعني موجودين بس إنه يوم السبت بيكون أكتر، نصبح عليهم أكيد، وإن شاء الله تكون عطلة حلوة لكم هون، تقضوا وقت حلو وتنبسطوا، وبداية أسبوع حلوة بما أن اليوم السبت. إن شاء الله بيكون يومكم حلو، كله سعادة، كله صحة، كله هدات بال. وصباح الخير لرائد.
1: طبعا صباح الخير لك أميرة، وصباح الخير لجميع المستمعين، وبداية يوم جديد وأسبوع جديد عليكم مستمعين. إن شاء الله يكون يعني أسبوع موفق على الجميع.
0: كيفك اليوم؟ كيف الأمور؟
1: الحمد لله تمام، الأمور تمام التمام، يعني هينا عايشين
0: الحمد لله،
1: الأمور ماشية
0: الحمد لله دائما وأبدا. إن شاء الله دائما بتكون أمورنا وأموركم بصحة وسعادة وسلام. اليوم رح نحكي على موضوع إنه إحنا يعني أكيد بحياتنا إلا ما نكون هيك أشياء مشغولين عنها، ممكن أشياء خسرناها بحياتنا على حساب أشياء تانية مثلا. فاليوم رح نتناقش بموضوع إنه يا رائد شو أغلى إشي إحنا عن جد خسرناه بسبب السرعة بالحياة؟ إحنا نعرف قديش الأيام سريعة، اليوم بسرعة بيخلص وأنت بتحس حالك مش عامل إشي فيه. فشو أغلى إشي عن جد إحنا خسرناه بسبب السرعة بالحياة؟ هل اللمة ولا يا رائد السؤال عن بعض ولا راحة البال؟ يعني ما كترنا إحنا خيارات، خلينا هدول الأشياء اللي أنا بحسها أشياء أساسية صراحة، هم هدول الثلاث خيارات. فبدنا نشوف إنه عن جد شو الأشياء اللي إحنا ممكن نكون عن جد خسرناها بسبب السرعة بالحياة. هل هي اللمة أو السؤال عن بعض أو راحة البال؟ أمي لعبت صباح الخير، تمارا صباح الفل، هشام عرندي يسعد صباحكم جميعا، أميرة رائد كيف أصبحت؟ إن شاء الله بخير الحمد لله، إحنا دائما بخير إن شاء الله، أنت كمان بخير، الله يهدي بال المستمعين اللهم آمين. شو بتحس يا رائد خسرنا بسبب السرعة بالحياة؟ هلا مش شرط إذا بدكم ما تقتدوا بالخيارات اللي إحنا حاطينهم، ممكن يكون عندكم إجابات تانية ما دخل، بس إنه هيك إحنا حطيناهم.
1: يعني ممكن أنت اللي حطيناهم الثلاثة، ممكن يعني الثلاثة هم مع بعض برضو منعاني منهم
0: بيصيروا
1: يعني فاقدينهم، يعني بالنسبة للمة واللمة إيش كتير منيح ومهم انفادت، وكل سبب هو أصلا سرعة الحياة، يعني صح. السرعة اللي احنا عايشينها دائما، الواحد بقول ما عندي شوقات، مشغول، مش ملحق، هاي الشغلات افادتنا كتير انه حتى نهتم بحالنا احنا يعني الواحد نسي حاله مرات مع
0: هالقصة
1: إنه سرعة وسرعة، ثم يعني حجة السرعة اللي إحنا موجودين فيها، يعني بما إنه ممكن لما الواحد خلص حط شغلة براسه أميرة بدي أعملها بعملها، حتى لو كان في قمة الشغل، حتى لو هاد بدي أعمل هالشغل بعملها، بس خلص الناس صارت تختصر بكلمة يعني السرعة والتعب ومشغولين وكذا، بس هاي أفقدتنا يعني حتى راحة البال راحت من عنا،
0: كله راح
1: كله راح. واهم شيء يعني اللمة، لانه هي اللمة لما تشوف الناس حواليك دائما بتشوفيهم وكذا وهيك، يعني بتكون انت مبسوط انه بتحس انه في ناس تهتم فيك يعني من العيله وكذا وهيك. فالاغلب كثير شغلات احنا فقدناها بسبب الحياه اللي احنا عايشينها،
0: الانشغال اللي احنا فيه مثلا، ممكن يكون شيء خارج عن ارادتنا،
1: يعني ممكن انه الواحد
0: ممكن بالقصد برضه، يعني
1: ممكن الواحد لانه مستعجل كثير في انه حياته، أساس إنه دائما بفكر إنه أنا أموري مش ظابطة، الناس اللي حولي بدي يعني عيلتي بدي يعني أوفرها أحسن إشي وكذا. فلما برن عليه واحد ليش بتبينش، والله إنه مشغول، والله الأولاد إنهم عليهم دراسة، والله مش يعني بتصير هيك الأمور، فنفقد كل شيء.
0: صح. طب نشوف تمارا بتحكي لنا إنه إحنا كل شيء خسرناه، لما السؤال عن بعض، راحة البال، كثرة الأشغال والمصالح غيرت النفوس وبعدت الناس عن أشياء أهم، وكلها طبعا بتحكي لنا بسبب البعد عن الدين. وفاء محمود صباح الفل، أبو علي المسامي يسعد لي هالصباح يا أبو علي، أكيد اللمة بحكي لنا اللي خسرناها، لأنه التكنولوجيا أفسدت العلاقات الاجتماعية نوعا ما. ويسعد صباحكم بكل خير. صباح الفل يا أبو علي. إذا سؤالنا اليوم بيحكي شو أغلى إشي إحنا خسرناه بسبب السرعة بالحياة؟ هل اللمة أو السؤال عن بعض أو راحة البال؟ وممكن يكون إجابة تانية من عندكم مش رح نختلف عليها أكيد، على 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: احنا احترنا كثير مع الطقس.
1: اليوم على اساس شتاء. وينه؟
0: قبل شوي بعرف شو زال يعني الحكي مزبوط، لانه التوقعات اللي كانت سائدة بوجود يعني مطر كثير يبدو انها رح تنحصر يعني
1: باماكن. انا شفت بكره الاحد
0: يعني اليوم، يعني خلينا نمشي زي ما هم حاكين، بس اللي كان على الفيسبوك عمار بن حكى شيء ثاني. على العموم انه الاجواء هي رح تكون بالنهار، هي رح تكون صيفيه حاره، اما بالليل يعني رح يكون في يعني الجو رح يكون برضو جو منعش يعني فيها قعده وهيك. فقضيه انه حكوا انه بالليل رح يبدا الجو يختلف مش مزبوط،
1: منه مزبوط،
0: لا يعني تغير، مش يعني تغير يعني من ساعة ما بعرف شو
1: ممكن حرفت يعني هاي
0: ممكن زي دائما. هلا يوم الاحد لهلا انه في يطرى انخفاض ملموس على درجات الحراره التي تصبح دون المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئويه بسود، جو صيفي عادي تماما مع كميات من السحب، مع في ارتفاعات مختلفه وفي يعني فرصه لزخات من الامطار في مناطق مختلفه من البلاد وخاصه في الفتره الصباحية وفي المساء كمان. احنا كان الحديث انه رح يكون في شتاء كتير، ممكن يكون في سيول، في امطار ومصحوبة برعد وكذا ووا. هلا هيك في اختلاف هلا حاليا بالحكي، وطبعا بالاخر علمه عند ربنا،
1: عند ربنا طبعا،
0: يعني هو اللي بغير الحال ان شاء الله الاحسن.
1: صح يعني ممكن نشوفها باي وقت ما دخلش.
0: طول ما في مطر طبعا هذا خير المطر.
1: ان شاء الله دائما بتكون امطار. خير. قبل ما نكمل احنا بدنا نحكي انه على اللي صار امبارح طبعا بجنين. احنا اكيد كلنا شفنا الاخبار وشفنا القصف يلي صار بمنطقة حرش السعادة بمدينة جنين. طبعا هو هذا يعتبر اول قصف بعد غياب طويل، يعني اخر قصف كان لجنين بشهر 3/2025، ومبارح رجع تجدد القصف على بيت، يعني لسه البيت مبين من الصور انه جديد او لسه مش يعني ما فيش فيه اشي يعني البيت. فبحدود الساعة 4 تقريبا اعلنوا انه في صوت انفجار، في صوت قصف على غير العادة، فكل السكان طبعا طلعوا على هالجبال بمنطقة حرش السعادة، وتبين انهم قاصفين بيت كان جواته 3 شباب من مدينة جنين، وهم الشاب قيس البيطاوي وباسل تركمان ومؤمن جرادات. يعني أعلن الارتباط مبارح عن ارتقائهم، ولكن للأسف كالعادة احتجزت جثامينهم من قبل قوات الاحتلال. طبعا تم استهدافهم هم من قبل طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ومع الأسف يعني بحسب الصور والفيديوهات اللي شفناها مبارح هي عبارة عن أشلاء، يعني عبارة عن أشياء صغيرة ضلت منهم. فالله يرحمهم ويصبر يا رب أهاليهم ويكون معهم. والإشي الأكثر اللي بوجع واللي بيقهر إنه فقط قضية احتجاز الجثامين، فالله يصبر أهلهم ويكون بعونهم ونخلص من هالأوضاع اللي إحنا منمر فيها. كل يوم نقول نعيش حياتنا طبيعي، يومنا بمر طبيعي، ولكن الاحتلال بيكون له رأي تاني مع الأسف. ديما السلع صباح الخير، يوسف الزمار يسعد صباحك، الله يرحم شهدائنا ويفك قيد أسرانا، اللهم آمين يا يوسف. تمارا بتحكي يا أميرة ما في إشي بتغير إلا إذا الإنسان داخليا بده يتغير، مثل صلة الرحم، يعني اللي بده يوصل بوصل لو كل أشغال الدنيا فوق رأسه 100%. السؤال أقل القليل يعني، أما غير هيك بتكون مقصودة من نفس الشخص وبعده عن الدين بالدرجة الأولى. النفوس اللي تغيرت ومش الزمان، يعني داخلية الأشخاص يلي تغيرت. وفاء بتحكي لنا خسارة الصبر والضمير وراحة البال، هاي الأشياء يعني اللي إحنا خسرناها بسبب السرعة بالحياة. بس ما دخلش يعني أنا عقب على حكي تمارا إنه اللي ما بسأل. شوفي أنا واحدة من الناس اللي ما بحب الحكي، يعني نادرا ما تلاقيني بتواصل مع حدا، مش عشان انا ما بدي، يعني انا بكون عن جد نفسي، بس انا خلص ما بحب، ما إلي خلاق افتح مواضيع واسال واحكي. يعني الناس المعنيه فيهم اكيد بتواصل معهم، هذا حال تاني، بس انه اضل 24 ساعه مثلا احكي او حتى ابعت لحدا اطمن عليه، ما إلي خلق. يعني ما بيكون إشي مقصود، بس انا كأميرة ما إلي خلق. ليش؟ انا والله ما بكون فاضيه، لا يعني
0: انك تزوري الناس يعني
1: مش انسى لسه الزياره حال تاني انه على الاقل اسال ابعد
0: تليفون قصدك يعني
1: ما اليش هاي الخلاق صراحه يعني الناس اللي حوالي متفهمين هذا الاشي وبيعرفوا هذا الاشي ما فيش عتب بيناتنا بهاي الامور بس انا كاميره ما بحبش يعني خلص ممكن اكون غايبه عن حدا صار لي بحكيش معه ممكن شهرين ثلاثه نرجع بنحكي كانه مش حاكين صرنا امبارح فهذا الاشي كتير اهم يعني من انه خلص ضل الاشي بياناتكم لو غبتوا سنين طويله نفس اللهفه نفس الشغف موجود نفس المعزه موجوده مش انه الواحد ضل يسال 24 ساعه انا مش من هاي النوعيه للصراحه صفاء الترتير صباح الخيرات والمسرات يسعد صباح المستمعين والمتابعين بصبح عليكم من رام الله اليوم ونهاركم سعيد صباح الفل لك ولرام الله واهل رام الله يا صفاء يوسف للأسف خسرناهم كلهم بصراحة الحياة صارت صعبة والكل لاحق رزقته وكل واحد يا دوب شغلتين بيشتغل منيح إذا بشوف أولاده منيح إذا بشوف أهله حتى هيك تلتم العيلة كلها والسوشيال ميديا والجوالات سرقت الناس من نفسها كله بيقلب بهالجوال حتى لما تقعد مع حدا ما بتعرف تحكي معه يعني كله بجواله بيكون للأسف إلا من رحم ربي والله هاي نقطة كتير بتضايق خاصة إذا أنت والله قاعد مع ناس صار لك زمان مش شايفهم أو لما تعالى نادرا ما يلتموا أو يجتمعوا مع بعض ممكن بعد غياب بعد ما أخذت وقت هالجمعة أو هاللمة لتزبط بتلاقي أغلبهم قاعدين على الجوالات فهذا الإشي صراحة مستفز ومش حلو وفي هيك شوية قلة ذوق فمش مش تصرف حلو عبير مبروك صباح الفل يا عبير أهلا وسهلا فيكي إذن سؤالنا اليوم بيحكي عن الأشياء يلي إحنا خسرناها بسبب سرعتنا بالحياة ممكن بسبب انشغالنا أعمالنا كل هاي الأمور هل ممكن نكون خسرنا اللمة ولا السؤال عن بعض ولا راحة البال ولا مثلا الضمير زي ما حكت لنا وفاء على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك

0: مستمعين اكيد احنا مكملين معكم ببرنامج يوم بيوم أكيد. واكيد احنا اليوم السبت زي ما بدينا وقلنا عن الطقس ويعني احتماليات سقوط امطار اليوم مش موجوده لانه كانوا يحكوا بالليل مسويات يعني تغير بكره في بس
1: عاد في ناس من امبارح لما تغسلها عن البرندات بتعرف
0: ما هو كان الحكي بصراحه يعني الشتاء كتير يعني وامطار رعديه وسيول كان الحديث كمان كلمه سيول راحت ما بنعرف
1: نشوف هينا نستنى شو راح يشوف يعني مش راح نزعل اكيد اذا صار في امطار بالنهايه امطار خير تمارا بتحكي لنا بتحكي لي صح كلامك بس والله اللي بضل يسال عنك دائما لا اراديا بدك تتصلي وبتحكي معه لانه اشعرك بالاهتمام انا عشان هيك بلغي هذا الباب بحبش انا الاتصالات والمسجات هاي كل يوم بيوم بتضايق منها فما بتقدري ما تسالي ولو هيك يعني بس كلمه صباح الخير وكيف حالك يعني انه جبر خاطر كانه بالعكس هذا إشي حلو بس هو بيختلف كاشخاص انا مثلا ما بحبش هاي الاشياء الزايده انه خلص ممكن مره بالاسبوع مرتين بالاسبوع وبمشي الوضع عادي بس في اشخاص لا يعني في اشخاص معينه بحب اتواصل معها اكيد كل يوم وفاء بتحكي لنا انه لما تحولت من جلسة عفوية دافية لموعد مؤجل بترتب له قبل بأسبوع أو حتى أسابيع يعني ممكن برضو كل واحد حسب فضاوته حسب أشغاله حسب أعماله ممكن بهذا اليوم مش جاي على باله يطلع مش جاي على باله يشوف ناس كل هاي الأمور وتمارا بتحكي لنا أنه أكتر ناس بتحبي أنهم يسألوا عليك أقرب الناس عليك اللي هم أهلك إخواتك بس هدول أهم إشي وغيرهم مش مهم بالضبط أنا بحكي إنه في ناس معينة لا يكون الإشي معهم دائماً 24 ساعة.
0: نعم.
1: تفضل.
0: نأخذ اتصال جديد مستمعينا وإحنا اتصال أول.
1: أكيد.
0: صباح الخير.
2: بنطبع عليك وعلى جميع المستمعين يا رب.
0: يا هلا يا هلا يسعد هالصباح يا رب.
2: كيفك طمنا عنك.

0: ولا السؤال عن بعض ولا راحة البال؟
1: شوف، في بشكل عام انت حكيت للدنيا اللي احنا عايشينها. احنا مش عايشين اساسا،
0: احنا مش عايشين اساسا،
1: احنا مجرد الحمد لله يعني
0: كل واحد بتفشش في الثاني قاعد.
1: خليها بالالف تسرح ولا تطلع تفضح. يعني للامانه، للامانه يا رائد، بكون مثلا واقف بنزل بختياره، انا شوفيرتك في السياره، بيجي وراي سياره بتلاقي تدمر. طب لو اني جبت ياهود جيش، لا سمح الله، بدمر لي بدمر لي؟
2: لا طبعا،
1: بطلنا نتحمل بعض، بطلنا نحب بعض. بركة زمان ايامكم رائد، متذكرها البركة؟
2: هلا ما في بركة زي قبل. وين البركة؟
1: مش بركة لا بالايام ولا بالمصاري ولا بالحياة بشكل
2: ولا
1: عام
2: ولا باي اشي.
1: يعني لسه امبارح كنا في شهر 7 ولا في 6، هلا شو وصلنا نفوت في شهر
2: 7؟ امبارح كنا ببداية السنة. اقول يا عبد الله،
1: للامانة انا مش عارف كيف ركضت ركضة السنة.
2: سريعة والله هذا الاشي،
1: يعني رائد ايام زمان ما كانت هيك. وانت من المفروض انت الوحيد اللي بتصحى للايام الحلوة دي.
0: لا،
1: كانت اللمه لحالها تجمع كثير حلوه
0: زمان،
1: ما كانت
0: صحيح
1: حدا يتطاوش مع حدا، بالعكس. كانت ايام راحت بال. هلا فيش راحت بال، هلا بس بدك تركض ورا رؤمتك، ويا دوب لؤمتك تركض وراك.
2: للاسف
1: والله حسن هالبال. يا رب
0: ان
1: شاء الله
0: الدنيا
1: بتتحسن وتطولش، يعني
2: يا رب يا رب
1: يعني
2: ان شاء الله.
1: كل التفاؤلات بتحكي انه السنه الجديده سنه راح تيجي على فلسطين احلى سنه.
2: نتمنى نتمنى، احنا بنزعل ان شاء الله،
1: بنضلنا نتامل شنو نعمل.
2: ما مصبرنا ومعيشنا غير الامل، خلينا دائما هيك عندنا امل.
1: والله يا خوفي امل تموت مره واحده،
2: والله شكله
1: يعني
2: هيك يا عبد الله. اخر حلقه
1: في امل اسهل
2: صح.
1: يعطيكم الف عافيه،
2: يسعد صباحك.
0: اهلا وسهلا، يسعد صباح يا رب.
2: اهلا اهلا ليلى هريش، صباح الخير يا ليلى. نجات، يسعد صباحكم. عم نعيش بعصر بقدس السرعه، وهذا يعني بسبب التكنولوجيا، وعم ندفع ضريبة باهظة من سلامنا النفسي وعلاقتنا الإنسانية. وعشان نستعيد التوازن لازم نوقف وقفة شجاعة لأبطال هذا الإيقاع. بتقول إنه إحنا مش بحاجة للاعتزال، لازم نعيد ترتيب أولوياتنا، نمنح حالنا مساحة من العزلة الإيجابية عشان نرمم حالنا، ومساحة من الوقت الصادق لأقربائنا وأصدقائنا. سائلين الله دائما أن يرزقنا راحة البال وبركة العمر. يسعد صباحكم، الله يرزقنا ويرزقكم البركة بكل إشي يا نجاة. إذن سؤالنا اليوم، هي سامر قصة الانتخابات، بعت لنا سامر. أنت الانتخابات يا
0: انتخابات،
2: بدي أروح أنتخب لأنه جاء بالي أنتخب أنا هالمرة.
0: انتخابات مين؟ أي منتخب؟ انتخابات التشريع قصدك؟
2: التشريعية. متى؟
0: لسه مطولين، إحنا بعرفش إذا بقى آخر 11 نص 11 أو بعد. أو
2: بدك تنتخب؟
0: هلا
2: ولا ما إلك بالطابق؟
0: مش عارفين مين نازل، بس نشوف مين النازل.
2: يعني باعتمد على تشوف مين نازل، إذا خارط مشتك بتروح بتنتخب له. انا جا عبالي انتخب صراحه، مع انه بحس ما ليش هاي الحركات.
0: انت ما يعني
2: ما عمري انتخبت.
0: عمرك ايش مشان هيك؟ ليش لا؟ ليش لا؟ ليش لا؟ لما
2: ما عمري انتخبت، حابه يعني اجرب هذا الشعور.
0: اذا صح له ينتخب، ليه ما ينتخب؟
2: والله صحيح لي، وطلع يعني اجيت بدي اسجل، دخلت على الرابط عشان اسجل، خلص جا عبالي يعني. لقيت حالي مسجله من 2019، كاين صاير شيء ب 2019 شيء انتخابات، ما بتذكر اني سجلت يعني من قبل، بس مسجله من 2019.
0: بس ممكن في انتخابات بلدية ممكن، ولا
2: ما لا بلدية. ما بتذكر. ممكن هلا وقت ما أنا كنت بالجامعة كان في انتخابات، بعرفش انتخابات شو أو لمين. بتذكر إني وقتها انتخبت، بس شو كانت المناسبة، مين اللي كانوا، والله ما بتذكر. ممكن من وقتها أنا مسجلة، فوارد. فنجرب يعني، وإنتوا كمان صوتوا يعني، كل صوت واحد فيكم أمانة، ممكن تعملوا تغيير، ممكن إشي يتحسن يكون إشي منيح. فما تبخلوا يعني، ما تقولوا والله أنا صوتي شو ممكن يعمل، لا بفرق، صوت مع صوت مع صوت مع صوت بجيب نتيجة.
0: سمعتي أغنية هيفا الجديدة؟
2: سمعتها، مقرفة مو حلوة صراحة
0: جد. تعال نشوف.

0: ما بعرف وين بيكون عقل الواحد وهو بيعمل هيك أغاني عن جد والله. يعني عجبتك؟ ما أظن عجبتك. تحكي ليش عجبتك؟ عجبتك؟
1: لا عجبتني ولا إشي، بس فكرة إنه كبرت يا نغة
0: مو حلوة.
1: حبيت التعبير يعني
0: كبرت يا نغة. مو حلو، مو حلو. هلأ فترة بترند هي.
1: ممكن هي هاي الكلمة هاي اللي ممكن هي اللي تزبط الأغنية.
0: صح. بدنا نصبح على هند. هند بتحكي لي ركزي، انتخابات الجامعة إشي والانتخابات اللي سجلتيها إشي تاني.
1: لا
0: فبتحكي لي ممكن انتخبت البلدية أو التشريع أو الرئاسة، والله ما بتذكر إني انتخبت.
1: لا.
0: بس ممكن يعني
1: التشريع أنت لا،
0: بس أنا تسجيلي من 2019. إذا كاين في انتخابات إشي ب 2019 احكوا لي، ممكن أتذكر بعدها إنه أكون
1: يعني
0: رايحة على إشي.
1: أضعف شغلة ممكن تكون
0: بلدية.
1: البلدية هاي
0: بلدية
1: أضعف شغلة يعني، أما أنه تشريع ما
0: ممكن.
1: صار
0: ممكن والله زبنه. بلدية مين فاز بال 2019؟ طيب
1: مين والله مش
0: بالبلدية 2019.
1: هلأ شو استخدموا الانتخابات؟ شو في
0: بدي أنتخب
1: تخدم أنا هلأ
0: أنا شو دخلني؟ لا هند بتقول لي بال 2022 ما كان في بال 2019. طب أنا مسجلة من 2019.
1: طيب عادي، ما يعني المفروض إذا واحد سجل
0: إيش معنى بال 2019 يعني أنا مسجلة؟
1: عرفنا هلأ
0: عن جد يعني
1: يعني من الصبح جاي فاتحتي لي بواب بدي أسكرهم كلهم.
0: سكرهم ممكن ما أروح أنتخب أنا، بس بتهبل يعني مش شغلتي هاي الشغلة. بتحكي لي هند يا فسحة بتكون سرتي 18. ممكن ممكن
1: مش شرط يكون، قلت لك مش شرط
0: ممكن شرط اكون منتخبه بس انه صرت 18 ممكن برضه. شكرا كل الاحترام لك يا هند. صباحكم معطر بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام يا عبير، خسرنا هدوء الروح. حلوه هاي. محمد هواش يسعد صباحك. صباح جديد برفقتكم، بتمنى له يوم افضل، بتبارك لابنها محمد لباد الخطوبه على حبيبة الروح منال أيمن القدومي. ألف ألف مبارك يا أم محمد، الله يبعث لهم أيام حلوة، الله يسعدهم. تحكي لنا سعادة الدهر والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. بدها أغنية يا قلب أمك يا رائد لنادر الأتات. نادر الأتات مبارح تزوج، أنا شفت له الفيديوهات، كان عاملين مع مقابل مبارح تزوج برضه. بنحكي له أكيد ألف مبروك لنادر وعقبال أكيد كل العزابية، الله يفرحنا فيكم جميعا شباب وصبايا، وتشوفوا أيام كلها حلوة.
1: هاي شو بتقول يا قلب أمك؟
0: ما بتعرفها؟ كتير حلوة يعني. هاي رسميا أغنية الأعراس دارجة كتير. تفضل.

0: عبالي
1: يلا عبالي عند العايزين واللي عمالهم
0: وبنبارك لاسكندر كمان مرة يعني
1: امبارح كانت هي
0: أنا يعني حسب ما بعرف إن امبارح كانت الفاتحة الرسمية
1: يلا
0: يعني إن شاء الله هيك خلال أيام نشوف كتب
1: يعني
0: الكتاب
1: ويكون
0: عريس رسمي تمشي. والله بيستاهل قد ما نق صراحة كتير نق كتير كان حابب يتزوج الحمد لله هيك ربنا فتحها بوجهه وعقبال كل الناس عقبال صدقي كمان بما انه من القدامة يعني لازم
1: بتعرفي شيء هاي الأغنية مرت عليك شيء حتى ايش خاطره في بالي هيومين

0: التسعينات هاي
1: مبينة كتير عليها غبرة صراحة يعني
0: بس حلوة
1: واضح حلقة حلوة. أبو علي بيحكي لنا بالنسبة للانتخابات يا أميرة نفس الوجوه نفس البرنامج ونفس البرنامج يعني هاي مش انتخابات بقدر ما هي إعادة تدوير الأشخاص. أنا رح أعمل يعني
0: برضو إعادة تدوير
1: اتصالاتي رح أعمل استخارة رح أشوف مين رح أصوت رح أشوف الأغلب مين رح يصوت مين دا يصوت وأروح معه يعني برضه هو يعتمد احنا لسه مش عارفين مين اللي نازلين كيف نقرر كيف بدنا نعمل بس ان شاء الله يكون اشي منيح للبلد دائما نتمنى انه يكون اشي حلو للبلد بتستاهل البلد يعني. في عنا كمان خبر حلو يا رائد انه في مشهد ايماني بيجمع طبعا الاف المشاركين في عدد من مساجد المدينة بتنظيم من مديرية اوقاف نابلس حاليا بلش اكثر من 3000 حافظ وحافظة لكتاب الله في مدينة نابلس موزعين طبعا على 6 مساجد صباح اليوم سردوا القرآن الكريم كاملا في جلسة واحدة ورح تستمر هاي العملية للحفاظ والحافظات حتى عصر اليوم. صراحة شعوري كتير حلو يمكن أنا معمريش حكيت بس هاي من الشغلات اللي عن جد نفسي أعملها يعني كتير نفسي كتير بشوف الأجواء حلوة وهيك بتقربك من ربنا أكتر فالله يطعمنا إياها ويطعمها للجميع والله يبارك فيهم يعني شعوري كتير كتير حلو. هاي الأغنية كتير حلوة
0: هي انت بنتي مين
1: من الاغاني الجديده الحلوه لتامر
0: عمر مصطفى اول مره بلحن هو لتامر حسني
1: لا حلوه
0: كان ابدا
1: صراحة.
0: يعني لن ابدا ان لحن لتامر حسني جد؟ يعني لولاء لعمر دياب بس اخر فتره من سنتين هيك عمل تصالح مع حاله فقال انا ما عنديش مشكله لحن
1: عن جد ليش احصر حالي يعني مع عمر دياب بس هاي الاغنيه صراحه رائعه من ناحيه لحن من ناحيه كلمات كتير كتير حلوه. سؤالنا اليوم بيحكي شو أغلى إشي من وجهة نظركم إحنا خسرناه بسبب السرعة الزائدة شو السرعة الزائدة هو مش سيارات هاي مني بسبب السرعة بالحياة
0: هل انت اليوم مش وعلى بعضك انت مش
1: أنا بحبش يوم السبت
0: مالكيش مالكيش بس كل سنيكرز فبترجع مشكلة انت مش انت وانت مش
1: انت مش انت وانت جيعان سنيكرز لا توقف
0: ايوه
1: فسمعنا الأغنية

0: قصة الجزائر شو صاير بالجزائر؟ كل بده من الجزائر
1: في الجزائر شيء
0: حرايق و200 آلاف الناس، الكل بدعي للجزائر لأهل الجزائر. يعني أنا الصبح شفت هاي الشغلات صراحة كأنه حرائق غابات وموصلة شكلها للبيوت، حارق الناس يعني، فشكله إشي كبير بصير. نتمنى لهم طبعا أكيد السلامة. أريج محمد صباح الفل. سوسن شلبي يسعد صباحك يا سوسن. و كمان تمارا بتحكي لنا بدنا بالانتخابات وضع الشخص المناسب بالمكان المناسب. والله كلنا بدنا يا تمارا، عشان يكون صريحين كلنا بدنا، بس شو راح يصير ما بنعرف. عبير بتحكي لك سنيكرز مقاطعة يا رائد.
1: احنا ما لناش مناش ناكل، احنا بس نحكي على الوضع،
0: نتذكر
1: الموقف يعني،
0: نتذكر الموقف تبع بس يعني
1: ما لناش شيء يعني
0: فقط
1: ما لناش لا تاكلوا ولا تشربوا ولا تناموا
0: 100%.
1: خليكم صاحيين معنا،
0: خليكم صاحيين معنا. ريج والله يا اميره كله خسرناه، يعني من سرعه الايام بطل في لمه حلوه وبطل حدا فاضي يسال عن حدا، وهذا كله بيعمل الا تراحه بال مع الاسف. ابو عمار علاوي صباح الخير يا ابو عمار. صباح الورد والفل والياسمين للجميع، مذيعين ومذيعات راديو حياة كل التحية، كل التحية لك يا أبو عمار، صباحك فل. شو وضع المباريات هلأ يا رائد؟ بشوف في مباريات شغالة.
1: أها
0: يجينا عم لعبك.
1: لا هو الدوري بلش يعني الدوري،
0: بس مملين لا كتير يعني، شفت أنا أول هيك ملقطة مش يعني حلوين
1: صراحة. حضرتي مثلا مشان أنا
0: لعبت أول مباراة لبرشلونة ونسيت مين.
1: هلا صار لاعبين تنتين.
0: لا أول واحدة، أول واحدة كانت يوم أحد
1: مش عارف بالضبط احنا يعني. هلا الدوريات زي ما حكينا بكل المناطق اشتغلت يعني بإيطاليا بألمانيا بفرنسا بإنجلترا بإسبانيا كله شغال. ولا المباريات كتير حلوة يعني، ما بعرف ان انت
0: عارف حسيت اجواء كأس العالم احلى.
1: لا انت بجوز انك مش خاص مش خاشة في المود ولسه مش عارفة يعني
0: انا هدول اشياء حسيتهم لسه مش مهمين، بحس لقدام رح يكون في اشياء يعني اهم، مباريات اهم مثلا.
1: دوري انت لما بحكي دوري يعني بدي يلعبوا سنة كاملة. سنة كاملة يعني
0: كل وتجميع نقاط وما تجميع يعني نقاط. لا ما دخلنيش أنا بهاي الشغلة.
1: بدنا يلعبوا 38 مباراة يعني.
0: لا أكيد مش رح أحضر أنا آخر مباراة.
1: ما هو مش فيش في آخر مباراة، في إنه مين اللي رح يفوز الأول والقريب من الثاني والأبعد. بس ممكن لما تيجي تبلش أبطال أندية الأوروبية هاي اللي هي اللي بتجمع مثلا ريال مدريد برشلونة أتلتيكو مدريد بايرن ميونخ دورتموند الأرسنال ليفربول، هدول صفة الفرق في العالم بيلعبوا مع بعضهم هون
0: بتصير يعني حامية شوي.
1: ممكن تحبيها فكرة هاي كدوري ممكن تلاقي.
0: بس هلأ لسه هادين بحس ما فيش شيء،
1: لسه بالبداية يعني لسه وراجعين من إجازة أكم من شهر بيكون واقف الدوري وكان في كأس عالم واللي لهلا بفكر كيف ليش طلع وليش يعني الامور لسه يعني بدها كمان اسبوعين
0: عمل ما علينا
1: شيء. تيجي تقول اللي بده يلعب مثلا برشلونه ريال مدريد مباراه، هاي اغلب العالم بحضرها اكيد، انت راح تحضري بكون كلاسيكو.
0: يعني الاشياء اللي بتهمني راح احضرها، هيك الاشياء راح احسها حلوه اكيد بحضرها ليش لا. تمارا بتحكينا اليوم عيد ميلاد صدقي اظن، هو 29 الشهر،
1: بعثت له على صفحته
0: العام وهو بخير وان شاء الله نفرح فيه عن قريب. تلاقي ناسي انه عيد ميلاده اليوم. فاكيد نتمنى له السعاده كل عام وهو بالف خير وعقبال ال 120 سنه ويحقق كل شيء بباله عن جد. صدقي من الاشخاص الرائعين يعني منيح، بتلاقوه بكتير مواقف بكتير شغلات اذا طلبتوه دايركت يعني بتلاقوه. فالله يعطيك لا يرضي ويعطيك كل إشي حلو ويهدي باله يا رب. وكل حدا أكيد بصادف اليوم برده عيد ميلاده، بنحكي لكم كل عام وأنتم بألف خير، سنينكم إن شاء الله بتكون حلوة وكلها سعادة. عبادة المصري صباح الخير لأجمل عيلة في الدنيا، صباح الخير لكل صبايا وشباب راديو حياة، صباحكم فرح وراحة بال وطاقة حلوة، الله يجعل يومكم مليان خير ومحبة وابتسامة وتضلوا دائما الصوت اللي بيفرح القلوب، صباحكم حياة بكل معنى الكلمة. صباح الفل يا عبادة، أهلا وسهلا فيك. بدك تسمعنا
1: يا
0: باغتار

0: شو ضل في اخبار حاسه الاخبار فيش اخبار فيش اشي
1: لا فيش اخبار
0: يعني
1: بتحس حتى الاخبار مش السياسيه بتكون
0: مستتب.
1: ماخده اجازه برضو
0: ما في ولا اي ولا اي شيء زي ما بيحكوا رايقه يعني ما فيش فيش ابديت فيش تحديث فيش شيء
1: هلا برضو السبت انت عندك بكون عامل اوفلاين
0: انا السبت بكون عندي عامل اوفلاين الصراحات نحكي لكم يعني من الزهق بدنا نحكي لكم اسعار صرف العملات بعمرنا ما حكيناها احنا بالبرنامج فهات نحكيها يعني بركي هيك تستفيدوا والله الدولار طالع اليوم 3 شيكل كان امبارح 2.97 فانه طالع والله
1: تقريبا
0: طالع عندكم الدينار 4.23 واليورو 3.47
1: نعم
0: يعني اللي معه دينار هي الاسعار قلناها اللي معه دولار اللي معه يورو فهاي هي الاسعار نوعا ما تعتبر يعني منيحه مش بطالة وين كان مثلا الدولار وين صار في فرق شو رايك نختم
1: اللي بدك اياه زي صدي ما بقول لك احنا ما بنقدرش انت بتكون انت بتقول بتقرري
0: لا
1: انت صدي هيك
0: انا ما بقرر بدونك تمارا بتحكي لنا احكوا لنا دوام المدارس رح يزيدوا الحصص انا والله ما بعرف اشي بهاي القصه ما عندي مدارس ما عندي
1: هلا الدوام بستة تسعة صحيح؟
0: 6-9
1: هلا كيف آلية الدوام انا ما شفتش حاليا ما نزلش
0: ما حددوا مثلا كم رح يكون يوم وجاهي كم يوم
1: ما حطوش
0: أنا مش موجود
1: انا بحكي
0: يعني
1: عن حالي انا بتبع يعني بيجيني دائما انا ما وصلت
0: الخاصه صح
1: الخاصه دوام بس هي بتحكي على
0: الحكومه
1: زي يعني بيزيدوا حد دوام يعني بيزيدوا حصص يعني بيزيدوا دوام يعني مش زي هيك يعني كل ايام واليوم بعد يوم لثلاث ايام
0: ما مش كان هيك يعني شيء.
1: لا ما في لسه عن دوام طريقه الدوام كذا ما نزل
0: لسه ما نزل ان شاء الله يا تمارا اول ما ينزل يعني منخبركم اكيد عباده بيحكي لنا بكير هينا قاعدين شو رايك
1: انا هينا قاعد انا
0: هينا قاعدين اذا سؤالنا اليوم بحكي شو اغلى إشي خسرناه بسبب السرعه بالحياه هل اللمه ولا السؤال عن بعض ولا راحه البال على 2379143 واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك

0: عبادة بيحكي لنا اللمة الحلوة بس على راديو حياة. في تمارا بتحكي لنا يا رائد بعد إذنك يعني نحط لصدقي لعيد ميلاده أغنية زي ما احتفلنا ب بتحكي لنا زي ما احتفلنا بعيدك وضليت تحطي أغاني عيد
1: أنا ما بحدا بحتفل بعيدي
0: ما بتقول
1: لا راديو لما لازم تعرفوا منكم لحالكم
0: ما بعرف لا أنا مثلا عن نفسي بكون أنا عن نفسي
1: نفس بس
0: أنا
1: معلش.
0: عن نفسي بكون من أول الشهر مقلعتهم وبحكي لهم عيد ميلادي كذا كذا كل يوم بضل أذكرهم
1: الله يسامحكم
0: لا لا لازم أنت تحكي ترميلنا هيك كرت تقولنا تلمح تلمح تعمل أي إشي في الله منسمع صدق أغنية
1: نرجع للأغنية بس ناخذ الاتصال مش نطول عليه لا نرجع نحكيها ألو
2: ألو صباح الخير يا رائد
1: يا صباح الخير أهلا وسهلا يا هلا
2: يعطيكم العافية أميرة كيف
0: الله يعافيك يسعد صباحك
2: إيه وصباحك أنا قطعت الأغنية بأسف كل عام هو
0: لا خذ راحتك
1: عادي نرد نرجع نحط
2: بس أنا عندي تهنئة برضه بنفس اليوم يعني اليوم عيد ميلاد ابني الكبير مراد العمر كله إن شاء الله الثاني ويحقق كل اللي بده إياه ومبارح كان عيد ميلاد التوأم اللي عندي أبنائي أحمد وأمير العمر كله
0: أعياد ميلاد الله يخلي لك
2: اياها الله يخليك يا رب يخلي اخوتك واحبابك ويحفيك يا رب
0: حبيبتي
2: فخلي التهنئه لهم ولصدقي
0: اكيد يعني. ولا ولازم لمراد وللتوأم ولصدقي خلص هيك جاهز
2: الله يسعدك يا رب ان شاء الله انهم يكونوا بيسمعوني حد من ابناء ان شاء الله هن بدهاش تهنئه يعني هن في القلب دائما الام يعني دائما ابنائها في القلب
0: اكيد يلا
2: حلو للتغيير
0: الله يخلي لك
2: خسرنا بحياتنا
0: خسرنا
2: بحياتنا بسبب السرعة إحنا خسرنا كل إشي
0: كل إشي
2: كل إشي ولو بدك تبنديهم ما بتقدريش تحطي إشي أولى من إشي مشاعرنا الحلوة تجاه بعض خسرناها
0: أيوة حلوة
2: ما في مشاعر صادقة للأسف بيننا وبين بعض بأقرب الناس إليك ما في مشاعر صادقة صارت للأسف كلها بتكذب على
0: كلها مزيفة هاي الأيام
2: كله بيضحك على كله زي ما بقولوها كله بدهن لكله حياة وبدها تعدي بنقول عمانا كل أيوة. الناس هيك عمالة بتعمل للأسف كتير كتير خسرنا اللمات الحلوة مفروغ منه هذا الكلام ما في لمات حلوة ما في لمات حلوة ولا شيء عماله
0: صح.
2: يعني بنفيق الصبح يلا بنقول الله يستر يكفينا شر هالنار حتى كلمة أمل ما في سارة للأسف أنا من الناس اللي مش محبطها كنت بس هلا باللي احنا فيه واللي حواليك ما تكوني انت حديد الا يعني تضعفي
0: الاوضاع هاي والله صحيح
2: للاسف فاحنا خسرنا كل شيء يا رب يرجع كل
0: يا
2: شيء
0: رب يا رب
2: ان شاء الله ما بدي اطول عليكم يسعد صباحكم
0: صباحك فل اهلا وسهلا فيك طب خلينا نسمع عيد ميلاد نرجع كمان مره

0: ان شاء الله
1: بالثمانين
0: كثير حلوة على فكرة ما بتقدم
1: بالثمانين بس بتطلع شو بقول يا وعد الايام دي بتاخذ اكثر ما بتدي من برضه من 50 60 سنه وبتاخذ اكثر ما بتدي
0: عندهم نظره لحد الان وان شاء الله كل حد يوم عيد ميلاد سنينكم حلوه وتقضوا وقت حلو وممتع وتعيشوا سنوات كلها خير وسعاده وزي ما انتم بتحبوا. شكرا لتواجدكم اليوم معنا ومشاركاتكم الحلوه. اكيد بنشوفكم بكره بحلقات جديده مواضيع جديده مني انا ورائد. الى اللقاء.

0: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
2: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي. هواها نابلسي.
4: الساعة الآن 11 صباحا.
5: أنا أتأخر يا أحمد، لا أقول لك على
6: الشغل.
7: بس حياتي.
6: يلا.
7: ما أقول
6: حبيبي
7: أقعد أكثر معاك.
6: نبدأ
7: الواحد.
6: العسل.
7: يعني
6: كده
7: أقعد
6: أكثر معاك.
7: والله.
6: مش وقت أتأخر.
7: عارف.

listeners. You're now listening to Radio Hayek, 100.8 FM.

0: قرية فلسطينية شمال غرب قلقيلية، بتطل على السهل والساحل وريحة ترابها مزروعة بزيتون وصوت صمود. بس فلاميا مش مجرد جمال طبيعة، هي خط مواجهة، خط دفاع أول بوجه جدار الفصل العنصري يلي قطع أوصالها ومزق أراضيها نصين. الاحتلال ما اكتفى بمصادرة آلاف الدنومات ولا بتقييد حركة المزارعين، حتى الأشجار صار إلها تصريح مرور، والمزارع لازم ياخد إذن ليقطف زيتونه كأنه ضيف على أرضه. وبرغم هيك أهل فلاميا ما تخلوا، ضلوا يزرعوا، يرمموا الجدران ويستغلوا كل زاوية ضلت إلهم. كل حجر بفلاميا مثل كفر حارس، مثل خربة المراجم، بيصرخ بصوت واحد: إحنا مش ضيوف على أرضنا، إحنا أصحابها.
1: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
6: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
6: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الموبايل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: فيك صفن عمر وما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة
1: بصفن أنا فيك صفن عمر وما يرف الجفن لعيونك تغرق

في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.

0: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس. نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
1: إنها الساعة 12 ظهرا.
2: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة
3: حتكون،
2: الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو لليوم السبت جاف وحار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم لغائم جزئي، ورح يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. واعتباراً من ساعات الصباح الباكر من المتوقع أنه تتأثر البلاد بمنخفض جوي وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 22 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصراً على راديو حياة.

0: you. Thank you.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: شوفي هلقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: بس ليه لعبة؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: بدي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة،
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
2: الذرات الأولى تم إحراقها بشباب الفلسطينيين.
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: هادي نابلس أخي،
2: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: الساعة الآن 1 ظهراً.
3: حالة الطقس،
4: الأرصاد في درجات الحرارة
3: حتكون،
4: الأجواء،
3: حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو اليوم السبت جاف وحار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم لغائم جزئي، ورح يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. واعتباراً من ساعات الصباح الباكر من المتوقع أنه تتأثر البلاد بمنخفض جوي وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 22 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: Your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
3: Radio 100.2.

0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
1: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة، الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
2: شوفي ما في
3: نابلس، وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
4: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
3: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
4: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
3: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياتي.

0: الساعة الآن 2 مساء. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو اليوم السبت جاف وحار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم لغائم جزئي، ورح يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. واعتباراً من ساعات الصباح الباكر من المتوقع أنه تتأثر البلاد بمنخفض جوي وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 22 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

الإطاءة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
4: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبي؟
4: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليما حكوميا ميسرا وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقا من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعما لطلبة الثانوية العامة وتمكينا لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار يرجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس. نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
1: ألو مرحبا.
2: ألو
1: خلص الرصيد
3: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

0: إنها الثالثة مساء.
1: شوفي هلقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
0: الطقس. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يستمر الجو اليوم السبت جاف وحار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم لغائم جزئي، ورح يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، واعتباراً من ساعات الصباح الباكر من المتوقع أنه تتأثر البلاد بمنخفض جوي وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 22 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: الو مرحبا.
1: الو
0: خلص الرصيد.
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى

معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.
2: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
5: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة، الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: الرابعة مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو اليوم السبت جاف وحار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم لغائم جزئي، ورح يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. واعتباراً من ساعات الصباح الباكر من المتوقع أنه تتأثر البلاد بمنخفض جوي وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 22 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: أهم الأنباء حول العالم على راديو حياة 100.8.
2: الطاقة الإيجابية، الضحكة الحلوة، بس على راديو حياة 100.8، هواها نابلسي.

0: بس هيك رح آخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
0: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: نابلس مدينة قديمة عريقة جميلة، قالوا عنها دمشق الصغرى، وقالوا عنها عتبة الشام، وقالوا جبل النار. ترى كتل مات أشري نابلس ثلاث أديانات، عاشوا بسبات ونبات، خلفوا صبيانها وخلفوا بناتها، نزقاقها من حاراتها خرجوا خيرة رجالاتها، وحدتهم الياسمينة، وحدتهم كنافاتها، وحدهم القريون والصابون وشرب الأرجيل على البلقون والمحبة تدوم يوم بعد يوم. عشتي يا نابلس.
1: بسموها عش العلماء، ملكة فلسطين ودمشق الصغرى، نظراً لتشابهها مع مدينة دمشق السورية بمعالمها وعاداتها وتقاليدها.
2: تاريخياً يعني نابلس تعد ثالث أقدم مدينة في العالم بعد أريحة ودمشق. هي تجمع بين سكانها الديانات الثلاث، السامريين وأيضاً إخوتنا طائف المسيحية والمسلمين، وهذا يعني ظاهرة مميزة لم يحدث ولن تحدث في العالم إلا في نابلس، وجود مثل هذا الطوائف بمثل هذه العلاقة. يعني هي لما سميت عاصمة اقتصادية سميت لأسباب، يعني قد يكون وجود رأس المال فيها، قد يكون تجار مشهورين فيها، لكن أيضا الموقع الجغرافي.
1: نابلس إحدى أكبر المدن الفلسطينية سكانا وأهمها موقعا، وبقولولها كمان شكيم نسبة للكنعانيين اللي أسسوها وأسموها بهذا الاسم، وتعني المكان المرتفع.
3: من حوش العطعوط اللي انتوا فيه الان لفت انتباهك الفن المعماري اللي فيه؟
4: طبعا. ايش هذا؟ بس
3: حوش العطعوط مش بس له حيثيات جماليه بالفن المعماري، طبعا هو من العصر العثماني مبني، انما الرمزيه الفلسطينيه فيه، واحنا بنحبه زياده عن اللزوم لانه له اثر عظيم في الثوره الفلسطينيه المعاصره. في مدخل الحوش هناك تحت كان هناك شخص يتولى استقبال رسائل الثوره من الخارج وتوجيهها إلى الداخل، فمن هنا كان معظم حركات التحرر الوطني المعاصر اللي احنا بنعرفها أو عاصرها الجيل اللي قبلنا يتحرك انطلاقا من هذا المكان.
1: إذا كانت فلسطين قلب العالم العربي، فنابلس هي قلب فلسطين لربطها شمالها بجنوبها وشرقها بغربها.
5: احنا موجودين هلا في نص القصر، في ساحة القصر اللي بيكون في جانبها ديوان العائلة، ومباشرة فوقي بيكون منزل لاستضافة الزوار من العائلة وخارج العائلة، استضافتهم حسب عادات العرب ثلاث أيام وبعدها بغادوا لوجهتها. طبعا هاي الدار خرج منها الأستاذ والعالم القدري طوقان، وخرج منه الشاعر الكبير إبراهيم طوقان وأخته فدوى طوقان. الشاعر إبراهيم طبعا كان يدرس في جامعة الأمريكية في بيروت، وكان يراسل أخته فدوى عبر الرسائل. احنا لليوم كعائلة محتفظين في هاي الرسائل، كان يعلمها قواعد النحو وكتابة الشعر، وعن طريقه تعلمت في هذا المنزل اللي طلع منه كمان نحب نأكد عليها دائما اللي هو النشيد الوطني لمعظم البلاد العربية، نشيد موطني.

0: نابلس موجودة في أجمل بقعة جغرافية في وسط فلسطين، تمتد فوق جبلين، جبل عيبال شمالاً وجرزيم جنوباً. ولخصوصية موقعها الجغرافي بين جبلين، بتواجد فيها العشرات من عيون وينابيع المي، مثل عين الأريون، عين الساطور، عين الصبيان وعين الخضر.
1: برج الساعة بني احتفالاً باليوبيل الفضي للسلطان عبد الحميد الثاني قبل حوالي 120 عام.
0: في نابلس ثلاث ديانات، المسلم والمسيحي والسامري، بيعيشوا مع بعض بكل حب وسلام. ووفقاً لكتير مؤرخين بيقولوا إنه نابلس إلها 18 بوابة، لكن مع التوسع العمراني اللي شهدته المدينة أزيلت معظمها، ومنها بوابة الشيخ مسلم، بوابة سوق الحدادين، وبوابة الوكالة. وفيها الكثير من المعالم التاريخية اللي بتعود لفترات تاريخية مختلفة. ففي المدينة 13 أثر روماني، منهم المدرج الروماني، إضافة إلى معالم الحضارة الإسلامية اللي منشوفها في المساجد والمقامات والقصور وغيرها.

إذا إجيت على نابلس ما بصير تروح إلا لتدوق من كنافتها النابلسية اللي أشهر من النار على العلم، واللي معمولة كمان بالجبن النابلسية، وكمان بتشتهر بحلاوة القرع أو اللي بيقولولها حلاوة زلابيا. تعرف نابلس إنها العاصمة الاقتصادية ومعروفة بتجارها، عدا عن إنها مشهورة بصناعة الصابون النابلسية، واللي بيميز الصابون النابلسي هو إنه مصنوع من زيت الزيتون الفلسطيني البكر اللي هو العصرة الأولى واللي منستخدمه للأكل. لما تزور نابلس ما تنسى تميل على باب الساحة وحارة الياسمينة وخانة التجار.

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني.
3: إنها الخامسة مساء الآن.
4: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة، رح تكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو اليوم السبت جاف وحار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم لغائم جزئي، ورح يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. واعتباراً من ساعات الصباح الباكر من المتوقع أنه تتأثر البلاد بمنخفض جوي وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 22 درجة مئوية بالليل. هذا كان كل شيء معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنا

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

عم تسمع هون حياة اف ام. Yeah.

كل شي مفيد لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعضنا

0: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: الو وينك؟
1: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
0: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: التوقيت الآن هو 6 مساء.
4: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة، الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
5: لأن الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
6: بابا؟
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه يا عبي؟
7: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
9: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو اليوم السبت جاف وحار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2 درجة مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم لغائم جزئي، ورح يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. واعتباراً من ساعات الصباح الباكر من المتوقع أنه تتأثر البلاد بمنخفض جوي وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 21 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 22 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
3: سل الكلثوم عن أم قديرة، سلوه عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعين الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم. متابعة شيقة نتمناها لكم.

Yeah.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله 1-0 حلو
1: حبيبي
0: يلا

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم.
2: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
1: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة، الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
2: اوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبة؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 05-627-7003 أو هيئة مكافحة الفساد.
8: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: 100.8 حياة فهم.
1: حاسس في بقلبي لهفة عم تدفعني اني روح، وميلة بايدي واعزمها عالرقصة وبسري بوح.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة، نابلس، مجمع بال

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحت واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: راديو حياة.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: ألو، مرحبا.
6: ألو،
5: خلص الرصيد.
6: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول. بتيبا نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
8: شوفي ما في نابلس، وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار، قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
9: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
8: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
9: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
8: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
10: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد، وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
6: العاشرة مساءً.

0: listening.
1: You're now listening to Radio Hayat, 100.8 FM.

0: طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
2: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: وحشني كلامه وانا قدامه
0: في نابلس يحلو السمر.
2: ليل نابلس
0: مع راديو حياة.
2: أحلى راديو.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة نابلس، نابلس إكسبو 2026 في قلب المحافظة. الصناعة الفلسطينية تلتقي بالتجارة والجمهور في موقع واحد وفي واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا العام. نخبة من مصانع ومصنوعات، شركات وعلامات تجارية، تسوق وأجواء ترفيهية وفعاليات خلال 5 أيام من 2 إلى 6 أيلول بتيبا. نابلس إكسبو 2026 نورت نابلس.
4: الساعة الآن 11 ليلاً.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
3: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
4: حاطيك عيوني وجرك.
0: يبعثر كلمات الرواية.
5: كنت بشتغلك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

بحبك. Thank you.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.
1: علشان يشبه لك، علشان يشبه لك يا حبيبتي، علشان يشبه لك.

0: كتبت لك
1: كلمة تحكي قصة عاشق
0: في قهوة عالمفرح
1: بألوان مختلفة
0: كلمات ليست كالكلمات
1: دمعة
0: نفسي بحضنك ارتاح
1: طرقات قلب
0: لديك فاحترقت ظلما جناحات
1: وخوف من الفراق
2: حاطيك عيوني وجرب
1: يبعثر كلمات الرواية
0: كنت بشتعلك وانا وانت هنا
1: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي